بتحبوا المال؟ مين ما بيحبش المال؟ لكن المال مش كل شيء. قد إيه أصحاب الملايين كتيرين اللي ما بيناموش إلا بمهدئات وحبوب منومة. الواحد منهم بيمشي برفق الطبيب الخاص وجعبته ملانة بأنواع الإبر وأجهزة قياس السكر والضغط، بينما العالم الفقير ده اللي بيقبض راتب قليل وما بيستلموش في وقته كمان، بيتأخر شهرين وثلاثة، بتشوفه بينام على أقرب كرسي في الطريق قرير العين هني. صدقني الدنيا ملانة بالأغنياء الأثرياء التعساء. كلنا نعرف الكاتبة أجاثا كريستي، كانت أغنى بنت مع ذلك السن الفتوي، كانت تملك جزر كاملة وأسطول من الطائرات وفنادق فاخرة وأرصدة بيتنسى البعض منها، ومع ذلك ما وجدتش السعادة. اتجوزت من جنسيات كتيرة، اتجوزت رجال من جنسيات كتيرة وديانات مختلفة، ما لقيتش السعادة. أخذت يهودي، ما وجدتش معها السعادة فسبته. اتجوزت نصراني وبعدين ملحد، ولما كان حالها أسوأ من الأول لقوها جثة هامدة في مزرعة من المزارع بتاعتها الكبيرة، أخدتهم معاها. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي في أوج الخلافة الأموية القوية، هو في أبهة الملك يؤمر ويطاع، ينهي فيجاب، يسأل يعطى. لما قارن بين أيامه اللي لم يتخللها هم ولا غم، لقى إنه العدد مذهل. تعرف قد إيه كانت الشهور دي اللي عاشها منعم من غير تنغيص؟ ما كانتش كام شهر، ما كانتش شهور، لا كانت أيام معدودة، 13 يوم بس. نابليون اللي امتلك الجاه والملك والسلطان والهيبة والجيوش الجرارة، قال وهو في منفاه: ما عرفتش في حياتي كلها 6 أيام سعيدة. بينما قالت هيلين كيلر المرأة العمياء الصماء البكماء: أنا بلاقي الحياة جميلة جدا، المال يقدر إنه يجيب أي دواء في العالم، لكنه ما يقدرش إنه يقدم لصاحبه العافية. بالمال تقدر إنك تشتري أفضل الغرف والفرش الناعمة الوثيرة، لكن ما يقدرش إنه يقدم لك النوم الهانئ. بالمال تقدر إنك تحصل على ولاء الألسن والناس يسقفوا لك، ولكن يستحيل إنك تشتري محبة القلوب وقناعات العقول. ما تخبطش غني لغناه، ولا وزير لوزارته، ولا ملك على ملكه، ولكن اخبط من عاش لله وجعل حياته لله وأنس بالله، بيروح للمسجد وطهر نفسه بالإيمان، بتنزل ذنوبه
ما نزول المية من لحيته ومن صوابع إيديه ومن أطراف شعره ومن أنامل رجليه. بكل خطوة كتابة حسنة وغفران سيئة ورفع درجة حتى يوصل للمسجد طاهر مطهر. فبتحلق روحه مع رب العرش وبيخرج من المسجد يتنهد تنهد الفرحان اللي قابل الملك فأحبه وفاض عليه من العطايا حتى غمر قلبه بالطمأنينة والسكون. وبده أنا ما بزمش المال وإنما بشوف السعادة بتحصل بغير المال. فالمال ما هواش إلا سبب من أسباب السعادة. قد يغني عنه غيره من الوسائل وهو إلا متعة من المتع الكتيرة. وعندك من المتع ما يفوق ويغني عنه. اتمتع باللي وهبك ربك. أم حنينة، زوجة محبة، ولد صالح، صحة طيبة، رزق يكفيك، ناس بيحبوك بيدعولك، عمل نفسك بتحبه، عربية يا أخي تقضي عليها احتياجاتك. واقطع عنك الطمع، هو سبب الذل ورأس الخسارة. عشان كده هذكر لكم جاء في حكم الصين القديمة إن ملك كان عاوز إنه يكافئ واحد من المواطنين بتوعه، فقال له خد من الأرض كل المساحات اللي أنت تقدر إنك تقطعها ومشي على رجليك. خد قد إيه أنت تقدر تمشي، هتاخد الأرض اللي أنت تمشي عليها هتكون ملكك. ففرح الراجل وأخد بقى يقطع الأراضي بسرعة وهرولة في جنون، ومشي مسافات طويلة فتعب وفكر إنه يرجع للملك عشان يديله المساحة اللي قطعها. لكنه غير رأيه وقرر إنه يواصل السير عشان يحصل على الكتير على أكتر، ومشي مسافات أطول وأطول وفكر إنه يرجع للملك مكتفي باللي وصل إليه. لكنه اتردد مرة تانية وقرر إنه يواصل السير عشان يحصل على أكتر وأكتر من الأرض. بقى الراجل يمشي ويمشي وما رجعش أبدا، ضل وضاع في الحياة، ويدوب إنه وقع صريع من جراء الإنهاك الشديد والتعب. اللي عاوز إنه يمتلك كل شيء فقد كل شيء. أهم أسباب السعادة بتيجي في القناعة والاكتفاء. حط حد للكفاية في الأمور المادية حتى ما تقعش في فخ الطمع وعدم الاكتفاء والتحسر على اللي فات. وافتكر الأعرابي ده وهو في خيمته وحط رجل على رجل وقعد عرضة لهبوب الرياح، بينتشي ريحة السعادة لقناعته العظيمة وهو بيردد: إذا ما كان عندي قوت يومي طردت الهم عني يا سعيد، ولم تخطر
هموم غد ببالي، لأن غدا له رزق جديد. الله.

هقول لكم اللي رواه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر. ويتكلموا عن حادثة شافها من الفن ده، يعني الحرص الشديد على المال. قال: كان فلان له ولدين وبنت وله 1000 دينار مدفونة، فمرض مرض شديد، فجم أهله بيتكلموا معاه وبيزوروه حواليه، فقال لواحد من الولدين دول من أولاده، قال له: ما تسيبنيش، خليك معايا. لما طلعوا أولاده كلهم وبقي الولد ده، قال له: أخوك مشغول بالطيور، وأختك عندها زوج تركي، ولما يوصل المال ليهم حيبعزقوه في اللعب، وانت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني 1000 دينار، لو أنا مت خدها وحدك. فاشتد بالراجل المرض، فابنه أخد الفلوس، فاتعافى الأب، رجعت صحته، فبقى يسأل الولد إنه يرد المال إليه. ما عملش، ما ردهاش، فمرض الولد وبقى على الموت. فجعل الأب يناشده إنه يقول له: على المال، فين المال؟ ويحك، أنا خصصتك بالمال، من غيرهم فبتموت ويروح المال، ويحك. فما زال به حتى أخبروا بمكانه فأخذوا، ثم عوفي الولد ومضت مدة فمرض الأب، فجعل الولد يتودد لأبوه إنه يقول له عن مكان الفلوس. ما قالوش، فمات الأب وضاع المال. فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفهوم، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. يا الله يا الله يا الله. الإنسان يشكر ربه دائما على النعمة الكبيرة وهي الصحة والقناعة. الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا لشخصيات وحكايات، نقص اليوم قصة جميلة ضمن هذه القصص، وهي قصة السيدة مريم العذراء. هذه القصة الجميلة والحكاية الطاهرة مثل صاحبتها تماما. إن صاحبة هذه القصة هي والدة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن اسمها هو مريم، هكذا سمتها أمها حينما ولدتها. أما معنى كلمة مريم فهو العابدة التي تتعبد الله. نشأت مريم عليها السلام في بيت يملأه الإيمان وتغمره طاعة الله تعالى. نشأت في أسرة الصغار والكبار، فيها يحبون الله تعالى، فاصطفاها الله تعالى من بين الأسر وجعلها من أفضل أسر البشر. واسم هذه الأسرة كما ورد في القرآن آل عمران، وقد أخبرنا ربنا عن ذلك التفضيل والاصطفاء بقوله تعالى في سورة حملت اسم آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
1: أما أم مريم أي زوجة عمران والد مريم، إن هذه الزوجة لم تنجب الأولاد في بادئ الأمر، وعاشت على ذلك مدة طويلة من الزمن. ولو سألتكم ألا يحب الإنسان في هذه الدنيا أن يرزقه الله ولدا صغيرا يربيه ويحبه ويعطف عليه؟ والجواب بلى. وإن امرأة عمران التي عاشت هذه المدة الطويلة دون أن تلد كانت ترجو أن يرزقها الله تعالى مولودا صبيا صغيرا لكي تربيه على طاعة الله وحبه عز وجل، وليكون لها نعم المعين حين تكبر.
0: ولذلك كانت أم مريم ترفع يديها إلى الله وتلتجئ إلى رب السماوات والأرض، تسأله وتتوسل إليه في خضوع وخشوع، وهي ذي تنذر نذرا لله إن رزقها الله ولدا وحقق لها ما سألته أن يكون هذا الصبي لخدمة المعبد في مدينة المقدس، أي خادما لبيت الله هناك. وكان هذا دليلا على إخلاصها وإيمانها الشديد، وإنها لا تريد طفلا مولودا لكي تفرح به في الدنيا فحسب، بل إنها دعت الله أن يرزقها ولدا صالحا يطيع الله بعد موتها ويقوم طول حياته على خدمة المعبد والتفرغ للعبادة.
1: والله تعالى لم ينس هذه المرأة الصالحة، امرأة عمران، وهي التي تدعوه وحده بصدق وإخلاص، وإنه يسمعها ولن يتركها دون أن تسعد بما تطلبه. وجاءها الجواب: أبشري أيتها المرأة المؤمنة، فإن الله قد استجاب دعائك وسوف يرزقك المولود الذي تطلبينه. وهكذا كانت فرحة الأم المؤمنة بهذه البشرى السعيدة، لقد أشرقت الدنيا في عينيها وأخذت تردد فرحة مسرورة: شكرا لك يا رب، الحمد لك يا رب الصغار والكبار، اللهم لك الحمد على ما أنعمت يا رب العالمين.
0: ومرت شهور قليلة وشعرت امرأة عمران أن الأمر بدأ يتحقق، وأن المولود قد أصبح جنينا يتحرك في بطنها، وفي كل يوم يزداد فرحها ويتحرك لسانها بفرح وسرور ويردد الشكر والحمد وتذكر الله بالتسبيح. وأخذت تعد للمولود عدته وتهيئ له ما يلزمه بعد ولادته، ويتم الجنين عمره الأول 9 شهور ويتحرك من جديد لكي يخرج من بطن أمه إلى هذه الحياة، وما هي إلا فترة من الزمن حتى مرت الولادة بيسر وسهولة. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا مجيب الدعاء، فأنت تجعل لنا الأمور سهلة ميسرة.
1: وأقبل المولود الجديد إلى حياة جديدة، وأحبت الأم أن تلقي نظرة على مولودها الذي رزقها الله إياه، إنه أمامها، وها هي ذي تفتح عينيها لتراه وتنسى برؤيته آلام الولادة التي عانتها قبل قليل، ولكنها تجد نفسها أمام مفاجأة. ماذا حدث بعد أن نظرت إلى المولود؟ لقد دهشت وتعجبت، والحزن بدأ يتسرب إليها بعد هذه النظرة. لماذا؟ ماذا جرى حتى حزنت واشتد حزنها؟ وبماذا فكرت؟ وما الذي جعلها تدهش وتتعجب؟
0: رفعت بصرها إلى السماء كأنها تدعو وقالت: يا رب، إني وضعتها أنثى. وكأنها لم تكن تتوقع أن يكون المولود أنثى، وكان كل تصورها أن يأتي ذكرا يستطيع أن يقوم بخدمة المعبد. كما نظرت لله قبل أن يتم الأمر، والآن المولود أنثى، والأنثى لا تصلح للقيام على خدمة المعبد كما يصلح الرجل لهذه المهمة. لقد قالت الأم كلمتها، وبقي بصرها متعلقا في السماء، وكان الله السميع لكل شيء يسمع قولها: إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. نعم، الله يعلم ذلك، ولكنه رزقها بأنثى لأمر يعلمه هو سبحانه. فالأنثى لها دور عظيم أيضا في الدعوة والبناء وإقامة المجتمعات المؤمنة.
1: وتتابع امرأة عمران كلامها: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويتقبل الله منها ويستجيب دعاءها ثانية، ويقبل منها هذا النذر حتى ولو كان المولود أنثى، فخفف هذا القبول من حزنها، وانقلب حزنها إلى فرحة من جديد. كانت تطلب المولود، فجاءها المولود بإذن الله، وكانت تتوقع أن يكون ذكرا فجاءها أنثى، وكانت تريد أن يكون نذرا لله وأن يقبله الله، فقبل الله نذرها وأتم نعمته عليها.
0: وبعد فترة حملت الأم ابنتها مريم بين ذراعيها، وذهبت بها إلى المعبد، إلى المكان الموعود، وها هي تطرق الباب على الرهبان وتقول لهم: هذه ابنتي، نعمة أنعمها الله علي، وقد وضعتها منذ أيام، وإنني قد نظرتها لله نظرا أن أجعل مولودي لخدمة هذا المعبد، وها أنا ذا أستودع الله ابنتي بين أيديكم لتنشأ تحت عنايتكم وتربيتكم على الطاعة والإيمان. ويتقبل الرهبان الوديعة ويحملون مريم، وتنصرف الأم إلى بيتها بعد أن وفت بنذرها لله.
1: ويدخل الرهبان إلى داخل المعبد بعد أن انصرفت الأم وتركت ابنتها بين أيديهم، وها هم أولاء ينظرون إلى البنت الصغيرة نظرات مليئة بالعطف والحنان، وكلهم يأمل في تربية الوليدة، حتى إنهم اختصموا فيما بينهم على ذلك، واختلفوا وعلى صوتهم وتنازعوا واشتد خصامهم. وليس هذا عجيبا، فالمولودة بنت عمران وأمها امرأة عمران وأسرتها آل عمران، والمولودة نذر لله ولخدمة هذا المعبد، فتربيتها والعناية بها شرف عظيم، فمن يترى سيفوز بشرف كفالتها والإشراف عليها.
0: كان من بين هؤلاء الرهبان نبي مؤمن عرفناه من قبل، إنه زكريا رسول الله عليه السلام، وهو قريب للمولودة الجديدة مريم، ومن حقه أن يكفل مريم بنفسه لأنه يقربها، ومكانته بين الرهبان كبيرة. ولكن الرهبان قاموا بقرعة بينهم، وانتهت القرعة، ونجح زكريا عليه السلام فكفلها ورباها، وابتعدت مريم عن الناس. وبعد فترة بنى زكريا غرفة لها تتعبد فيها لله تعالى، منفردة بنفسها في هدوء وسكينة واطمئنان، وأقامت تلك الغرفة هانئة

0: من أين يأتيك الرزق كل يوم؟ فقالت مريم عليها السلام: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: ولما سمع زكريا هذا الكلام فرح واستبشر خيرا، ورفع يديه إلى السماء ودعا ربه تعالى أن يرزقه غلاما وولدا صالحا لكي يخلفه في دعوة الإسلام، وإن الله على كل شيء قدير، يرزق عباده ويستجيب دعاء زكريا عليه السلام. وهكذا فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا العلم والحكمة والخير، وأنعم علينا بالذرية الصالحة، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، المال الكثير، في ناس عندهم مال كثير لكن هم في عداد الفقراء. ما أكثر الناس اللي عندهم المال كثير وهم في عداد الفقراء؟ نعم، لأنهم ما بينتفعوش بمالهم، بتلاقي عندهم من الأموال اللي ما بيتحصيش ما بينعدش، لكن بيأثر على أهله في النفقة وعلى نفسه وما بينتفعش بماله. والغالب اللي بيكون عنده الحالة دي وبخل بما يجب عليه انه يسلط على امواله افات بتروحها كلها. كتير من الناس عنده اولاد لكن اولاده ما بينفعوش، عندهم عقوق واستكبار على الاب، حتى انه الولد مثلا ما بيقعد مع صديقه ساعات طويلة بيتكلم معاه وبيأنس بيه وبيفضيله بأسراره، لكن لو قعد مع أبوه بتلاقيه زي الطير المحبوس في القفص عاوز يطير والعياذ بالله، ما بيأنسش بيه وما بيتكلمش معاه وما بيفضيلوش ولا بأسراره أبداً، وبيستسئل كمان حتى انه يشوف ابوه. تصوروا، ده الاب البخيل والعياذ بالله. فدول ربنا ما بيبارك لهمش في اولادهم. بتلاقي بعض الناس ربنا اداله علم كتير لكنه بمنزلة الامي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، ما بيبانش أثر العلم عليه في عباداته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في بمعاملته مع الناس، ولكن العلم يمكن يكسبه استكبار على عباد الله وعلو عليهم واحتقار ليهم. مين اللي علم الراجل ده؟ مين اللي من عليه بالعلم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ وربنا لو شاء لخلاه زي الجهال دول. بتلاقيه اداله ربنا علم لكن الناس ما انتفعوش بعلمه، لا بعلم ولا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف. بتلاقي منحصر، هو منحصر على نفسه. ربنا مش هيبارك له في علمه، مش هيبارك له في العلم، وده بلا شك حرمان عظيم، مع ان العلم من أبرك ما يعطيه ربنا سبحانه وتعالى للعبد. لان العلم لو علمته لغيرك ونشرته بين الناس أجرت على ذلك من عدة وجوه. أولا، إنه في نشرك للعلم نشر لدين الله عز وجل، فبتكون من المجاهدين في سبيل الله. فالمجاهد في سبيل الله بيفتح البلاد بلد بلد حتى ينشر فيها الدين، وإنت بتفتح القلوب بالعلم حتى تنشر فيها شريعة ربنا عز وجل. ثانيا، من بركة نشر العلم وتعليمه إنه فيه حفظ لشريعة الله وحماية ليها، لأنه لولا العلم ما تحفظتش الشريعة، فالشريعة لا تحفظ إلا برجالها
رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا برجال العلم. فلو نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في ده حماية لشريعة الله وحفظ ليها. ثالثا، فيه إنك تحسن للي علمته ده، لأنك بتبصره بدين الله عز وجل. فإذا عبد الله على بصيرة كان ليك من الأجر زي أجره، لأنك أنت اللي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعل الخير. فالعلم في نشره خير وبركة لنشره وللي نشر إليه. رابعا وأخيرا، إنه في نشر العلم وتعليمه زيادة له، فعلم العالم بيزيد إذا علم الناس، لأنه استذكار للي حفظ وانفتاح للي محفظش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعنوان الله يرحم الوالدين. ما أروع الدعاء ده اللي كان بيخرج من أفواه من أسديت إليهم معروف الله يرحم الوالدين باللهجة العامية رحم الله والديك. ما أروع الدعاء ده. لكن مع مرور السنين بدأت الدعوة بتقل، وهناك اللي استبدلها بكلمات هجينة لا تسمن ولا تغني من جوع، وغريبة عن ثقافتنا وديننا. فبتسمع اللي بيقول لواحد منهم أسدى إليه معروف، عمل معاه معروف، بيقول له إيه بدل ما يقول له جزاك الله خير؟ بيقول له إيه؟ ميرسي. بيقول له ثانكس. ليه تحول الحال؟ ما عندناش ثقافة، ما عندناش ثقافة بتخصنا، ما عندناش أدعية بناخد عليها الأجر والثواب من قبيل جزاك الله خير. إذن خلينا نغير ثقافة ميرسي وثانكس بجزاك الله خيرا والله يرحم والديك. إيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي. يقول عبد العزيز بن باز رحمه الله: يعني أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه، فهو ما بيشكرش ربنا لسوء تصرفه ولجفائه، فهو بيغلب عليه في مثل هذه الحال إنه ما بيشكرش ربنا. فاللي بينبغي للمؤمن إنه يشكر على المعروف للي أحسن إليه من أقارب ومن غيرهم، كما يجب عليه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه، فعليه إنه يشكر الناس كمان على معروفهم إليه وإحسانهم إليه. وربنا سبحانه وتعالى بيحب من عباده إنهم يشكروا اللي أحسن إليهم، اللي عمل معاهم معروف يشكروه، وإنه يقابلوا المعروف بالمعروف، زي ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنفسكم قد كافأتموه. يا الله. ولهذا يشرع للمؤمن أن يدعو لمن دعا له، وأن يقابل من أحسن إليه بالإحسان، وأن يثنى عليه خيرا في مقابل إحسانه إليه، وبذل المعروف له. فده من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ليه بنبخل؟ ليه بتبخل عن اللي عمل معاك معروف أو أسدى إليك خدمة بأنك تقول له جزاك الله خير أو شكرا؟ ليه كل البخل ده؟ ليه أنت بخيل؟ إذن في شكر الناس على شكر من نفس عنك كربة أو أسدى إليك معروف؟ الخلق الكريم يقتضي مكافأة من يؤدي إليك المعروف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود وصححه الألباني. وإحسان المكافأة يعني اختيار اللي بيدخل الفرح والسرور على صاحب المعروف، فكما إنه أدخل على قلبك المسرة، فينبغي إنه تسعى لشكره بالمثل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سورة الرحمن. فلو أصرت الحيلة عن مكافئته بهدية أو مساعدة في عمل أو تقديم خدمة له ونحو ذلك، فلا أقل من الدعاء له. يمكن يكون الدعاء ده من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة.
ومن أفضل صيغ الدعاء للي عمل معاك معروف وما جاءت في به السنة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يا سلام. إذن كل حدا يصنع معكم بيعمل معكم معروف قولوا له جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا جميعا. رب هب لي هدى وأطلع.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الأسبوع القادم يوم الاثنين إذا كان في العمر باقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة، وأشار النبي بيده يقللها شوي، إن في الجمعة ساعة وقت قليل لا يصادفه عبد مؤمن يسأل الله شيئا من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه. طب متى الساعة؟ مش معروف. عشان هيك بحاجة تقسم خيراتك ودعواتك على طول يوم الجمعة. لكن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت إذا اصفرت الشمس يعني قبل المغرب بربع ساعة تجمع أهل بيتها ثم تجلس فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ تدعي. مين اللي كانت تعمل هيك؟ بنت النبي، ترباية النبي، حبيبة النبي، فلذت كبد النبي. قبل الغروب بربع ساعة إذا اصفرت الشمس تجمع أولادها وأهل بيتها ويقعدوا يدعوا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علماءنا الله يجزيهم الخير منهم من قال إن ساعة الاستجابة بين أن يجلس الإمام على المنبر وأن يقوم، يعني بين الخطبتين، يعني عبارة عن دقيقة أو دقيقة ونص. أيوة، لحظة استجابة، لحظة استجابة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن إلا استجاب الله له دعوته. يوم الجمعة يا شباب، يوم الجمعة اللي بتروح علينا صلاة الفجر، يوم الجمعة اللي بس اللي مرتبينه إحنا رحلات وشمات هواء. إحنا مش بنقول حرام، بس بنقول اوعى تضيع صلاة الجمعة. اوعى تقول أنا طالع اليوم رحلة بعيدة ومش راح يكون فيها صلاة جمعة وأنا مسافر، ويبدأ الشيطان يفتيلك. أيوة، الشيطان بفتيلك. في فتاوى بنسمعها من الشيطان بيقول لك أنت مسافر وبلد بعيد ومش عارف وين، فأنت ما فيش عليك صلاة جمعة. أوعى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع من غير عذر ختم الله على قلبه منافق خالص، ومن ترك جمعة ختم على قلبه ثلث ختمة. هو إن ختم على قلب واحد خلاص ما عاد يصبح مؤمن. لا، بتقدر أن تستغفر وتجتهد في العبادة والدعاء والصلاة على النبي، لكن اعرف إنه أنت قلبك مختوم عليه. اوعى تضيع صلاة الجمعة. إحنا يا شبابنا وبنات المسلمين يوم الجمعة الصلاة للرجال صح فريضة على الرجال، لكن لو مرأة حابة تصلي الجمعة أهلا وسهلا، الخير للكل، لكن أداء الفريضة مختص فيك أنت كرجل، يجب أن تذهب. ولما تروح أول واحد على صلاة الجمعة مع الدفعة الأولى كأنك قد تصدقت لله بجمل. أنت عارف شو يعني الجمل؟ تخيل أنك تستطيع أن تتصدق لله عز وجل بجمل بس لأنك رحت بكير. طيب واللي جي في الدفعة الثانية؟ طيب واللي إجوا في الدفعة الثانية؟ بقرة. واللي إجا في الدفعة الثالثة كأنما تصدق بشاه، واللي جاء في الدفعة الرابعة كان تصدق بدجاجة، واللي جاء في الدفعة الخامسة بيضة. طب وطلع الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر. يعني لو إجيت على المسجد بعد ما الإمام صعد إلى المنبر، أيوة بتكون أسقطت الفريضة بس أجر ما فيش. طب خذ لك الجانب الثاني، خذ لك واحد ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل في بيته ولبس أحسن الثياب. يا سلام، لأن يوم عيد، اليوم الذي عين أبونا آدم أنه خليفة الله وأحسن الأيام. من اغتسل في بيته ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم جاء المسجد فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به الصف ثم أنصت للخطيب إلا غفر الله له 7 أيام وزاده 3، 10 أيام. تشطب سيئات 10 أيام. اغتسل وتعطر والبس ملابس حلوة وروح على المسجد، بس اوعى تآذي، اوعى تآذي الناس، تقعد انت تمر من فوق رقابهم، اوعى، اوعى تآذي أخوك المسلم أو تدفش أخوك. لا، اجلس حيث ينتهي بك الصف. ولما بيصعد الخطيب على المنبر بتقعد وتستمع للخطيب، لا في بإيدك مسبحة ولا أنت قاعد تلعب برجليك ولا بإيديك، لا أبدا، أنت تنصت للخطيب. النتيجة لو صبرت هالساعة، بس أصبر هالساعة، النتيجة انشطبت ذنوب 10 أيام. كريم ولا مش كريم؟ عرفنا ليش يوم الجمعة اللي احنا مخصصينه بس للرحلات والطشات وشمات الهواء وناسيين الصلاة على النبي وناسيين ساعة الاستجابة وناسيين أنه أفضل الأيام. لكن لازم أختم بكلمة، كل المخلوقات يوم الجمعة تصبح خائفة إلا الإنس. أنتوا عارفين ليش خائفة؟
لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة. وحدد لك إياها النبي أن القيامة تقوم يوم الجمعة بعد العصر، عشان هيك كل المخلوقات تصبح خائفة من يوم الجمعة إلا بني آدم غافل ولاهي بنام لعند الصلاة، ومبارح أصلا كان سهران على مسلسل السهرة وعنده سهرات، وبصحي صاحي الصبح نايم عن صلاة الفجر ولا ذاكر ولا مسبح، وبتقوم القيامة وهو غافل. يوم الجمعة يوم مميز، خلينا نجعل يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا، وإذا عملنا يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا بصير شعارنا كلنا سوا على الجنة. طعامنا وشرابنا ولباسنا، من نسأل سؤال، ما هي أحسن أكل عندك؟ ما هو أفضل طعام؟ ما هو أفضل لباس؟ ما هو أفضل مسكن؟ إيش هو أحلى لون؟ نسأل بعضنا البعض عن الأشياء المادية، عن الطعام والشراب والألوان والمسكن، عن السفر، عن أحسن بلدان بتحب تروح إليها. لكن عمره خطر في بالك سؤال ما هو أفضل الأيام؟ لأنه لما نقول أيام إذن هي لكل المسلمين، هو لا نختص برجل دون امرأة، لكن هذا أفضل الأيام في وظيفة إضافية للرجل. أفضل الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يعني هذا يتكرر كل أسبوع، يعني أفضل الأيام أرقاها أجملها أحسنها أعلاها أغلاها عند الله عز وجل يوم الجمعة. طب لماذا يا رسول الله؟ قال ذلك يوم فيه خلق الله آدم، يعني أساسنا في التكوين البشري كان يوم الجمعة، اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن يخلق خليفة له في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن يوم الجمعة اليوم الذي خلق الله فيه أبونا آدم. مش إحنا مرات منقول متى يوم ميلادك، متى تاريخ ميلادك، متى اليوم الذي ولدت فيه. يوم الجمعة اليوم الذي أعلن الله فيه للملائكة وللجن ولكل المخلوقات أنه سيجعل فيه خليفة، وهو آدم عليه السلام. للملائكة، أيوة أعلن للملائكة، لكن حتى تعرف قديش عظم هذا الإعلان يجب أن تعلم عدد الملائكة. هو كم عدد الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تأط. أنت عارف شو الأطيط؟ لما تحط شيء ثقيل على كرسي خشب مش بيطلع صوت؟ صوت الخشب هو هذا اسمه الأطيط. فالسماء تأط، يخرج لها صوت من كثرة عدد الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع يعبدون الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمام هذا الكم الهائل من الملائكة، الله عز وجل يعلن في أركان ملكه سيجعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة؟ سيدنا آدم. متى خلقه الله عز وجل؟ يوم الجمعة. عرفت ليش يوم الجمعة مميز؟ لأنه اليوم الذي وجدت فيه، اليوم الذي أعلن الله أنك يا ابن آدم ستكون خليفة ونائبا ومنفذا لأوامر الله في الأرض. ذلك يوم خلق الله فيه آدم وأسجد له فيه الملائكة، اليوم الذي نفخت فيه الروح في آدم عليه السلام، وخرت الملائكة ساجدة لآدم بأمر من الله عز وجل. لكن اتذكر، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، انت عارف ايش ليلة الجمعة؟ يعني مثلا الخميس، احنا عندنا بالشرع الليل قبل النهار، فالليلة بتكون ليلة بكرة، مساء الخميس إلى مغرب يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كتب الله له نورا 7 أيام وزاده 13 أيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، لأن مش مهم المعلومة وبس، المهم تعمل فيها. يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، يوم الجمعة يوم عيدنا، يوم الجمعة يوم المغفرة، يوم الجمعة يوم جعل الله فيه أبونا آدم خليفة في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة، وأشار النبي بيده يقللها شوي، إن في الجمعة ساعة وقت قليل لا يصادفه عبد مؤمن يسأل الله شيئا من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه. طب متى الساعة؟ مش معروف. عشان هيك بحاجة تقسم خيراتك ودعواتك على طول يوم الجمعة. لكن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت إذا اصفرت الشمس، يعني قبل المغرب بربع ساعة، تجمع أهل بيتها ثم تجلس فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ تدعي. مين اللي كانت تعمل هيك؟ بنت النبي، ترباية النبي، حبيبة النبي، فلذت كبد النبي. قبل الغروب بربع ساعة إذا اصفرت الشمس تجمع أولادها وأهل بيتها ويقعدوا يدعوا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علماءنا الله يجزيهم الخير منهم من قال إن ساعة الاستجابة بين أن يجلس الإمام على المنبر وأن يقوم، يعني بين الخطبتين، يعني عبارة عن دقيقة أو دقيقة ونص. أيوة، لحظة استجابة، لحظة استجابة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن إلا استجاب الله له دعوته. يوم الجمعة يا شباب، يوم الجمعة اللي بتروح علينا صلاة الفجر، يوم الجمعة اللي بس اللي مرتبينه إحنا رحلات وشمات هواء. إحنا مش بنقول حرام، بس بنقول اوعى تضيع صلاة الجمعة. اوعى تقول أنا طالع اليوم رحلة بعيدة ومش راح يكون فيها صلاة جمعة وأنا مسافر، ويبدأ الشيطان يفتيلك. أيوة، الشيطان بيفتيلك. في فتاوى بنسمعها من الشيطان بيقول لك أنت مسافر وبلد بعيد ومش عارف وين، فأنت ما فيش عليك صلاة جمعة. أوعى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع من غير عذر ختم الله على قلبه منافق خالص، ومن ترك جمعة ختم على قلبه ثلث ختمة. هو إن ختم على قلب واحد خلاص ما عاد يصبح مؤمن. لا، بتقدر أن تستغفر وتجتهد في العبادة والدعاء والصلاة على النبي، لكن اعرف إنه أنت قلبك مختوم عليه. اوعى تضيع صلاة الجمعة. إحنا يا شبابنا وبنات المسلمين يوم الجمعة، الصلاة للرجال صح فريضة على الرجال، لكن لو مرأة حابة تصلي الجمعة أهلا وسهلا، الخير للكل، لكن أداء الفريضة مختص فيك أنت كرجل، يجب أن تذهب. ولما تروح أول واحد على صلاة الجمعة مع الدفعة الأولى كأنك قد تصدقت لله بجمل. أنت عارف شو يعني الجمل؟ تخيل أنك تستطيع أن تتصدق لله عز وجل بجمل بس لأنك رحت بكير. طيب واللي جي في الدفعة الثانية؟ طيب واللي إجوا في الدفعة الثانية؟ بقرة. واللي إجا في الدفعة الثالثة كأنما تصدق بشاه، واللي جاء في الدفعة الرابعة كان تصدق بدجاجة، واللي جاء في الدفعة الخامسة بيضة. طب وطلع الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر. يعني لو إجيت على المسجد بعد ما الإمام صعد إلى المنبر، أيوة بتكون أسقطت الفريضة بس أجر ما فيش. طب خذ لك الجانب الثاني، خذ لك واحد ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل في بيته ولبس أحسن الثياب. يا سلام، لأن يوم عيد، اليوم الذي عين أبونا آدم أنه خليفة الله وأحسن الأيام. من اغتسل في بيته ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم جاء المسجد فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به الصف ثم أنصت للخطيب إلا غفر الله له 7 أيام وزاده 3، 10 أيام. تشطب سيئات 10 أيام، اغتسل وتعطر والبس ملابس حلوة وروح على المسجد، بس اوعى تآذي، اوعى تآذي الناس، تقعد انت تمر من فوق رقابهم، اوعى، اوعى تآذي أخوك المسلم أو تدفش أخوك. لا، اجلس حيث ينتهي بك الصف. ولما بيصعد الخطيب على المنبر بتقعد وتستمع للخطيب، لا في بإيدك مسبحة ولا أنت قاعد تلعب برجليك ولا بإيديك، لا أبدا، أنت تنصت للخطيب. النتيجة لو صبرت هالساعة، بس أصبر هالساعة، النتيجة انشطبت ذنوب 10 أيام. كريم ولا مش كريم؟ عرفنا ليش يوم الجمعة اللي احنا مخصصينه بس للرحلات والطشات وشمات الهواء، وناسيين الصلاة على النبي، وناسيين ساعة الاستجابة، وناسيين أنه أفضل الأيام. لكن لازم أختم بكلمة: كل المخلوقات يوم الجمعة تصبح خائفة إلا الإنس. أنتوا عارفين ليش خائفة؟
لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة. وحدد لك إياها النبي أن القيامة تقوم يوم الجمعة بعد العصر. عشان هيك كل المخلوقات تصبح خائفة من يوم الجمعة إلا بني آدم غافل أولاهي، بنام لعند الصلاة، ومبارح أصلاً كان سهران على مسلسل السهرة وعنده سهرات، وبصحي صاحي الصبح نايم عن صلاة الفجر ولا ذاكر ولا مسبح، وبتقوم القيامة وهو غافل. يوم الجمعة يوم مميز، خلينا نجعل يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا. وإذا عملنا يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا بصير شعارنا كلنا سوا على الجنة. طعامنا وشرابنا ولباسنا، من نسأل سؤال: ما هي أحسن أكل عندك؟ ما هو أفضل طعام؟ ما هو أفضل لباس؟ ما هو أفضل مسكن؟ إيش هو أحلى لون؟ نسأل بعضنا البعض عن الأشياء المادية، عن الطعام والشراب والألوان والمسكن، عن السفر، عن أحسن بلدان بتحب تروح إليها. لكن عمره خطر في بالك سؤال: ما هو أفضل الأيام؟ لأنه لما نقول أيام إذا هي لكل المسلمين، هو لا نختص برجل دون امرأة، لكن هذا أفضل الأيام في وظيفة إضافية للرجل. أفضل الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يعني هذا يتكرر كل أسبوع، يعني أفضل الأيام أرقاها أجملها أحسنها أعلاها أغلاها عند الله عز وجل يوم الجمعة. طب لماذا يا رسول الله؟ قال: ذلك يوم فيه خلق الله آدم. يعني أساسنا في التكوين البشري كان يوم الجمعة، اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن يخلق خليفة له في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن يوم الجمعة اليوم الذي خلق الله فيه أبونا آدم. مش إحنا مرات بنقول متى يوم ميلادك، متى تاريخ ميلادك، متى اليوم الذي ولدت فيه. يوم الجمعة اليوم الذي أعلن الله فيه للملائكة وللجن ولكل المخلوقات أنه سيجعل فيه خليفة، وهو آدم عليه السلام. للملائكة، أيوة أعلن للملائكة. لكن حتى تعرف قديش عظم هذا الإعلان يجب أن تعلم عدد الملائكة. هو كم عدد الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أنت عارف شو الأطيط؟ لما تحط شيء ثقيل على كرسي خشب مش بيطلع صوت؟ صوت الخشب هو هذا اسمه الأطيط. فالسماء تأط، يخرج لها صوت من كثرة عدد الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع يعبدون الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمام هذا الكم الهائل من الملائكة الله عز وجل يعلن في أركان ملكه: سيجعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة؟ سيدنا آدم. متى خلقه الله عز وجل؟ يوم الجمعة. عرفت ليش يوم الجمعة مميز؟ لأنه اليوم الذي وجدت فيه، اليوم الذي أعلن الله أنك يا ابن آدم ستكون خليفة ونائبا ومنفذا لأوامر الله في الأرض. ذلك يوم خلق الله فيه آدم وأسجد له فيه الملائكة، اليوم الذي نفخت فيه الروح في آدم عليه السلام وخرت الملائكة ساجدة لآدم بأمر من الله عز وجل. لكن اتذكر، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، انت عارف ايش ليلة الجمعة؟ يعني مثلا الخميس. احنا عندنا بالشرع الليل قبل النهار، فالليلة بتكون ليلة بكرة، مساء الخميس إلى مغرب يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كتب الله له نورا 7 أيام وزاده 13 أيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، لأن مش مهم المعلومة وبس، المهم تعمل فيها. يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، يوم الجمعة يوم عيدنا، يوم الجمعة يوم المغفرة، يوم الجمعة يوم جعل الله فيه أبونا آدم خليفة في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

خمس أعمال إذا فعلتها يوم الجمعة كتبت من أهل الجنة. جعل الله لنا في أيامنا نفحات وسبل كثيرة للخير ولتحصيل الرحمة، وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لتلك النفحات التي قد يخفى بعضها عنا أو قد نتكاسل عن بعضها، فقال: إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن تلك الأيام المليئة بالنفحات والرحمات والأعمال الصالحة يوم الجمعة الذي وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه خير أيامنا، فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وهناك خمسة أعمال أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبرنا أن من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة. وعن أوس بن أبي أوس، وقيل والد عمرو رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس. وهناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلم طيلة نهار الجمعة لنيل رضا ربه، ويفضل إكثار الدعاء بين صلاة العصر والمغرب، إذ أنها ساعة استجابة. أدام الله لكم بركة الجمعة دهورا.

0: صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. من أعمال يوم الجمعة: الغسل، قراءة سورة الكهف، التجمل، التطيب، الإكثار من الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة، التسوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل يوم الجمعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
3: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل المشي إلى المساجد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
2: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل الصف الأول.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: من روائع المصحف المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما، ورواه البيهقي في سننه الكبير، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ، ورواه ابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حديث حسن.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الأمر كله وله الملك كله وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سلكوا طريقه ونهجوا نهجه إلى يوم الدين اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك أن تصلي على حبيبك محمد وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم اللهم ما كان لك فتقبله منا وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فقد كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشغل المصلي وبخاصة في صلاة الجمعة بأي شيء سوى الاستماع إلى الخطبة. والعلماء فسروا قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا غير سمع، سمع استمع، أنصت أصغى، ثلاث مستويات من السمع. سمع، سمع تلقائي بلا قصد، بتسمع كلاكس العربيات، بتسمع واحد بيكلم واحد، بتسمع. أما استمع فهو يقصد أن يسمع، ده المستوى الثاني. أصغى، لا يبقى برتب بقى أنه يستمع كويس قوي، فبيقفل الباب وبيقفل الشبابيك وبيتفرغ لما، ودي الصيغة اللي فيه صيغة رابعة أذن، إذا السماء انشقت وأذنت، أذنت يعني استمعت بعناية لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يبقى عندنا كم مستوى من السماع؟ سمع، استمع، أصغى، وأذن. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اختار المستوى الثالث، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وأضاف إليه انصتوا، سمع واستمع وأنصت. فلا يجوز أبدا أن يشغل المسلم في خلال صلاة الجمعة بأي شيء سوى سماع الخطبة، ولا حتى بالصلاة، ولا بالصلاة وهو داخل المسجد. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأحد الداخلين إلى المسجد، بعدما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر فلا صلاة ولا كلام، حدش لا يصلي ولا يتكلم، لكن على غير العادة دخل واحد والنبي على المنبر فجلس زي بكل مرة جلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال له إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد. فالرجل قام وصلى. الفقهاء كان لهم رأي في هذه المسألة. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو أحد الأئمة الكبار، سيدنا الإمام الشافعي قال ما دام سيدي قال صلي يبقى حصلي، حتى لو كان الخطيب على المنبر، حتى لو كان الخطيب على المنبر. ليه يا سيدي؟ قال لك هو قال صلي. لكن الأئمة الآخرين ردوا عليه وقالوا له لا، ده واقعة حال، لم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر فلا صلاة ولا كلام، كانت هذه عادته، فلم تكن عادته أن يصلي أحد وهو على المنبر، أن يشغل أحد حتى بالصلاة وهو على المنبر.
ده بالإضافة إلى أنه أنت يعني بتصلي إزاي والخطيب بيتكلم، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هتركز هنا ولا هتركز في فيما تقرأ، بتحصل بتعمل لخبطة. فرحمة بالناس واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في غالبية المذاهب، أنه إذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام خلاص، ولا يجوز أنك تنشغل حتى بالمسبحة بتسبح، ما ينفعش. طيب أما نفسر بإيه الحديث اللي أنا ذكرته دلوقتي، ولما النبي شاور للراجل وقال له، قال الإمام مالك رضي الله عنه هذا الحديث واقعة حال. إيه يا سيدنا واقعة الحال دي؟ يعني إيه واقعة حال؟ قال دي لم تكن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لأحد يصلي وهو على المنبر. طب ما العمل كده هنا ليه؟ ليه دي واقعة حال وبتسميها واقعة حال؟ فالفقهاء وضحوا، قالوا الرجل اللي دخل المسجد ده كالرجل رس الهيئة. رس الهيئة يعني ايه؟ هدومه تعبانة، ملابسه تعبانة، واضح ان هو يعني في أزمة وصاحب حاجة. بدل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقعد يهلل يا مسلمين أخوكم في الله مش عارف عنده كذا وكذا، والرجل يستشعر ان الفقر بزل يزله ويتمنى كده ان الأرض تتشق وتبلعه، النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة ذكية جدا، والصحابة كانوا أذكياء جدا وفيهم الموضوع، فيهم المراد. شاور للراجل كده وقال له قم فصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. فالرجل قام وصلى عليه الصلاة والسلام. عندما قام وصلى، يعني لما النبي يشير لواحد كل العيون بتتحول تشوف مين ده، مين اللي النبي بوجه إليه شيء ده، مين اللي النبي مهتم بيه، فتوجهوا إلى الرجل وأدركوا أنه دي مش عادة النبي أنه يشير إلى واحد وهو على المنبر، فلابد أنه فبصوا للراجل وأدركوا، أدركوا أن الرجل صاحب حاجة، وأن أدب النبوة يحفظ للرجل كرامته وعزته ولا يخدش مشاعره بأن يعيره بالفقر، وإنما قال له بس صلي ركعتين. لم يأتي عصر هذا اليوم إلا وكان الرجل بيته مليان بالخيرات، كل واحد من الصحابة ذهب، اللي جاب عسل واللي جاب سمن واللي جاب دقيق واللي جاب خراف واللي جاب مش عارف كذا، وواحد جاب له جمل، يعني اغتنى هذا الإنسان في هذا اليوم المبارك بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرح الإمام مالك بأن دي واقعة حال، يعني مش قاعدة، مش هي دي القاعدة، ده استثناء، والاستثناء لا ينفي القاعدة بل يثبتها. أدي واحد. في مرة تانية كان النبي معزوم عليه الصلاة والسلام عندي حد من أصحابه، وكان الراجل اللي عامل ضيافة ده ذبح بعير. الأكل مثلا كان بعد صلاة العصر، جاءت صلاة المغرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم بعير فليتوضأ. فقام كل الحاضرين توضأوا. لحم البعير هو حرام؟ مش من المحرمات لحم البعير أبدا، أمال ليه النبي خلى الناس تتوضى؟ طبعا برضو هناك من الأئمة من التزم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك إذا كلت لحم بعير لازم تتوضى، لكن غالب الفقهاء قالوا لا، برضو دي واقعة حال. يعني إيه واقعة حال يا عم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكلوا اشتم رائحة كريهة، اشتم ريحة مش كويسة. لو قاموا صلوا
والناس اللي على وضوء راحوا صلوا والتاني راح اللي عمل العملية دي راح يتوضى هيظهر مين هو؟ مش كده ولا ايه؟ هيتكشف ان ده هو اللي طلع الريحة اللي هي ليست طيبة عليه الصلاة والسلام. فالنبي دار من فعل هذا وسط الجميع وقال من أكل لحم بعير فليتوضأ، وشمر وراح هو أول الناس اللي توضوا. أدب أدب. لذلك بقية الفقهاء قالوا باستثناء الحنابلة قالوا لا، لحم البعير لا شيء فيه أبدا. ما إيه حديث النبي؟ قال لك دي واقعة حال. واقعة إيه؟ واقعة حال. أذكر درس فقه بقى نعمل إيه؟ هنعمل إيه يعني؟ نعملها درس فقه وخلاص. والله أنا كنت جاي عايز أتكلم في موضوع تاني بس خلاص جد درس فقه. الله يجزي خير اللي كان سبب في إن إحنا حولنا الخطبة يعني. طيب في حاجة ثالثة؟ آه في حاجة ثالثة. واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ضوال للإبل، الإبل الضالة، الإبل يعني اللي تاهت من صاحبها، ماذا نفعل بها؟ فالنبي قال له ما لك ولها، معها غذاءها وسقاءها، سيبها. ظل الوضع على كده مدة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الإبل الضالة بتتساب، محدش بيمسكها ولا بتاع. وكذلك عهد سيدنا أبو بكر برضو الإبل الضالة بتتساب. في عهد سيدنا عمر الإبل الضالة بدأت تختفي، يعني الجمل يطلع صاحبه يدور عليه ما يلاقيهوش. الله، طب إيه الموضوع؟ فسيدنا عمر أمر بأن الإبل الضالة دي تجمع وإيه وتربط في مكان خاص، وكل صاحب جمل يجي كل صاحب بعير يجي يتعرف عليه وياخده. لما انتهت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت خلافة سيدنا عثمان مشى على سنة عمر. طيب هنا بقى النبي قال ما لك ولها، سيبها، سيب الجمال. لكن تدخل سيدنا عمر دلوقتي وجمع الجمال دي وحطها في ما سبهاش، يبقى خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا طبق السنة؟ فكروا كده معايا. ظاهر النص أو ظاهر الواقعة إنه سيدنا عمر خالف أمر النبي وخالف أمر سيدنا أبو بكر، خالف ما كان عليه النبي وخالف ما كان عليه أبو بكر، مش كده ولا إيه؟ النبي بيقول سيبوها ما لك ولها، دعها، معها غذاءها وسقاءها، معها طعامها وشرابها وحتغذي نفسها، مالكش دعوة بيها، سيبها. وجرى الأمر كذلك في عهد سيدنا أبو بكر. في عهد سيدنا عمر لا، الإبل بدأت تضيع وبدأت يعني تختفي، فجمعها سيدنا عمر وقال هنجمعها ونحط نعمل لها مكان معين، مربط كده معين، وصاحب الإبل يجي يدور عليها وياخدها. طيب جه سيدنا عثمان عمل حاجة أكتر، مشى على سنة عمر بس قال لك بقى إيه الإبل دي، يعني افرض صاحبها اتأخر يوم أو يومين هتاكل إزاي؟ نطعمها منين؟ من بيت المال. البيت المال فيه وفرة، نطعم الإبل دي على حساب بيت المال. فبدأ يطعم الإبل على حساب بيت المال. فالناس لما لقت الإبل الضالة بتطعم على حساب بيت المال، كل اللي عنده بعير خليه يضيع، هياخدوه في بيت المال يأكلوه. أنا بالك ما جه سيدنا علي وجد الحكاية دي قال لك الله، ده الناس بقى بدأت تستغل بيت المال، طب نعمل إيه؟ قال احنا هنفضل ناكلها بس هتدفع.
تيجي تدفع قيمة الإبل بتاعك انت سبتها كم يوم تيجي تطفئتها. احنا اعلنا ان الإبل ضل عندنا اهي، انت بقى ما جيت لناش غير بعد 15 يوم تدفع بقى طعام الإبل 15 يوم، تدفعها 15 يوم. هنا بقى الفقهاء شرحوا لنا حاجة جديدة، علمونا حاجة جديدة. الحاجة الجديدة اللي علموها لنا ايه؟ قالوا انه الحديث لما النبي يعمل نهي صلى الله عليه وسلم، علة النهي تعبدية ولا علة النهي معقولة؟ يعني ايه؟ يعني حاجة كده ربنا بيقول لك اعملها يبقى تعملها، تيجي تفكر فيها بعقلك ما تلاقيش حل، هو كده ربنا عايزها كده او النبي عايزها كده عليه الصلاة والسلام، لان ربنا عايزها كده فالنبي عايزها كده خلاص. فالعلة تعبدية. تعبدية يعني ايه؟ يعني لا مجال لا مجال لإعمال العقل فيها. طيب دي العلة، علة الحكم تعبدية، يبقى لا مجال لإعمال العقل فيها. زي ايه؟ زي المسح على الجورب. انت بتمسح على وش البتاع ده ولا على الظهر على الرجل من تحت؟ بتمسح على الوش من فوق. طب الوش من فوق ده لا لمس الارض ولا اختلط بحاجه ولا بتاع، ده الاولى بالمسح من تحت، العقل بيقول كده. بس قال لك لا، هو انت كل حاجه هتحكم فيها العقل، يبقى انت ما بتعبدش الامر بقى، انت بتعبد العقل. الحاجه اللي يقول لك عليها العقل مش ما تنفعش يبقى انت مش هتعمل. لا، ده احنا عايزين عقلك يبقى عقل عابد. عقل عابد يعني ايه؟ يعني تستعمله فيما هو فيما عدا الدين، تستعمله في الدنيا. بس المشكله بقى انك بتعطل عقلك في الدنيا وجاي تشغله في النصوص بتاعت الوحي المعصوم. طب اذا كانت العله معقوله، اذا كان الحكم معقول المعنى، هل ينفع ان انا اخالف؟ لا، نقول لك انت ما تخالفش، ما تسميهاش مخالفه. ما تسميها ايه؟ تسميها اعمال التوجيه النبوي، اعمال الحكم النبوي بما يناسب وقته. زي ايه؟ نصلي كده على رسول الله. زي ايه يعني كده؟ العلة معقولة المعنى ولا تعبدية؟ مثلا عدة المرأة. عدة المرأة العلماء بيعرفوها بأنها ايه؟ تعريف العدة. تعرفين العدة؟ عدة المطلقة وعدة الحامل وعدة المتوفى عنها زوجها، مش كده؟ العدة دي اللي هي ثلاث دورات، كويس؟ العدة دي تعريفها في الفقه ايه؟ هي تربص. التربص يعني الانتظار، الانتظار تربص المرأة زمنا معلوما قدره الشرع. ليه قدره الشرع؟ ليه؟ علامة على براءة الرحم، حسن تكون الست دي حامل من الراجل اللي طلقها واحنا مش عارفين، فما نقدرش يبقى تتربص كده، تنتظر ثلاث شهور، ثلاث دورات لما تجيلها البريود ثلاث مرات تنتظر، وبعد الثلاث مرات دول تبقى تتجوز، انما ما تتجوزش خلال المدة دي. تربص المرأة زمنا معلوما قدره الشرع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد. يا الله على الجمال والروعة. طبعا أنا حاسس بيها يعني عشان أنا درستها، وإنتوا هتحسوا بقى دلوقتي. طب أنت عملت لي حاجتين دلوقتي في التعريف ده، اديتني حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إن تربص المرأة زمنا معلوما قدره الشرع علامة على براءة الرحم، دي علة، مع ضرب من التعبد دي علة تانية. العلة الأولى معقولة المعنى،
طب والتانية؟ قال لك لا دي مش معقولة المعنى، دي تعبدية. طب أفصل بينهم إزاي؟ وليه يا راجل يا فقيه أنت يا مولانا الشيخ يلي وضحت التعريف ده، ليه حطيت فيه الحتتين دول؟ حطيت لزقت الاتنين دول في بعض كده، قلت لي تربص المرأة زمنا معلوما قدره الشرع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد، ما تخليها علامة على براءة الرحم وخلاص يا عم. قال لك لا، ما نقدرش نخليها علامة على براءة الرحم فقط. ليه؟ قال لك في قابل الزمن هتتطور الأمور، وبعد المرأة ما تطلق بأسبوع تروح تعمل تحليل بول كده صغير يقولوا لها انت ما فيش حمل ولا بتاع. مظبوط؟ بيحصل دلوقتي ولا ما يحصلش؟ بيحصل. طيب معنى كده انها تروح تتجوز؟ لا، ما هي مش حامل، هي مش انت قلت لنا علامه على براءه الرحم، الرحم بريء من الحمل اهو. قال لك لا، ما هو في ضرب من التعبد، يبقى تستنى الكام؟ الثلاث شهور دول ما بيتعدوش بالشهر، بيتعدوا بالدوره، دورتها ممكن تيجي في نص الشهر، ممكن تيجي في ربع الشهر، ممكن تيجي في اي وقت من الشهر، يبقى من تاريخ نزول الدوره يبقى ثلاث دورات. كويس؟ ادي مساله ثالثه بقى فيها الجزئين، فيها ضرب من التعبد وفيها ايه؟ براءه الرحم، عله معقوله او جزء من العله معقول، والجزء الثاني ايه؟ تعبدي. مظبوط؟ يبقى انا لازم اقف عند حدودي، ما دام فيه ضرب من التعبد، يبقى حتى لو العله المعقوله المعنى تحققت وتاكدت وتيقنت منها، ملغيش الحكم، يبقى الحكم لازم يستمر. كويس؟ ناخد مثال كمان، ناخد مثال بقى ايه لعله كلها معقوله المعنى، الحكم معقول المعنى كله. النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الأوبئة زي كورونا كده، وقاكم الله الشر، ضحكوا علينا فيها أولاد الإيه، ضحكوا علينا لمدة سنة ونص وقرابة سنتين، ودخلونا البيوت ومنعونا من الشارع، ويقول لك يعني لازم تغسل إيدك بعد ما تمسك الأكرة بتاع البيت، وتنام في حتة ومراتك في حتة، يعني بيجربوا فينا. المهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأزمات دي، بس على فكرة الأزمة دي أظهرت إن العقل المسلم رغم حالة الهزيمة اللي احنا فيها، رغم حالة الانكسار اللي احنا فيه، رغم يعني حالة السوء اللي احنا فيها، بس أظهرت إن العقل المسلم بيجيد إدارة الأزمات إجادة، ويستطيع أن ينتج أحكام لعدد من القضايا، يعني والله ولذلك يعني في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجنة الاجتهاد والفتوى أنتجت خلال فترة كورونا ما لم يحدث، كمية من الفتاوى والاجتهادات لم تحدث من 500 سنة فاتت، من 500 سنة فاتت طلعت إنتاج في قضايا الصلاة وقضايا كثيرة جدا ما يساوي اجتهاد 500 سنة فاتت. الحمد لله رب العالمين. هاخد نموذج للعلة اللي كاملة العقل، كاملة المعقولية. النبي عليه الصلاة والسلام في الأزمات بتاعة الوباء، عندما ينتشر وباء، إدى توجيه عليه الصلاة والسلام. قال إيه التوجيه ده؟ قال إذا كان الإنسان في داخل القرية اللي انتشر فيها الوباء ما يطلعش منها، يفضل فيها، وإذا كان خارجها ما يدخلش، يبقى عمل حظر. ده اللي بيسموه الكردون، عمل وقف التعامل مع القرية دي خالص، لحد يدخل ولا حد ايه ولا حد يخرج. مقصد النبوة في ذلك ايه؟ ان المرض ما ينتشرش.

المتصابين فيها 1000 ولا 2000، أنا أحجز 30,000 ما يطلعوش، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام أيوة المفروض كده. طب لما بقى عندنا بقى الإمكانيات، عندنا معامل طبية، عندنا مختبرات، عندنا أفنيين للمعامل، عندنا أساتذة في الموضوع، عندنا أطباء، عندنا دراسة كاملة، عندنا فريق يقدر يدخل وما ياخدش الفيروس. الفيروس ده ناخد البصل بتاعه وندخل نشتغل، نحط كمامات ونلبس جلافز وبتاعه وننزل وندخل ونشتغل. نعمل ايه؟ نعمل فرز واختبار للناس. اللي مش مصاب اصلا بالعدوى دي، اللي ما عندوش فيروس اصلا ولو كان مستكن، يطلع بره، يطلع بسرعة. واستبقي في داخل القرية المصابون المصابين بهذا الوباء فقط، واخدمهم بقى. اخدمهم ايه؟ اوفر لهم الدواء، اوفر لهم التحاليل، اوفر لهم المطلوب، يعني انظف المسألة لحد ما اقضي على الفيروس. طب لما احنا عملنا كده، خالفنا امر النبي في الظاهر ولا ما خالفناش؟ في الظاهر خالفنا، لان توجيهاته قال لك ما يدخلش اي حد فيها ولا اي حد منها يخرج، مش كده؟ طب احنا بندخل دلوقتي، بندخل فريق طبي كامل، بندخل عربيات اسعاف، وبندخل معامل، وبندخل بشر يشتغلوا، واطباء وممرضين، بندخل كل دول، خالفنا؟ قال لك لا ما خالفتش. مقصد النبي من التوجيه ايه في الاصل؟ حمايه النفس البشريه، مش كده؟ حمايه النفس من انها تصاب، يعني حصر المرض. طيب انا عندي دلوقتي وسائل تحقق مراد النبي عليه الصلاة والسلام، تحقق مراد النبي تماما من الناحية العملية، مظبوط؟ اطبقها ولا ما اطبقهاش؟ اطبق. طب لو انا ما طبقتهاش وسبت 30,000 اللي قاعدين في القرية دول، لا ابقى قاسم، ابقى انا اللي خلفت بقى امر النبي في اللحظة دي. ليه؟ لان مقصد النبي عليه الصلاة والسلام النفس البشرية دي اعظم شيء. ان انا اسيبها كده مهمله، واخد بالك؟ لا، ده انت لازم تبذل جهدك وتحميها. وسائل الحمايه الحديثه بقى، الفقهاء بقى قالوا لنا لا دي مش مخالفه، ادخل ولا يهمك. طب وامر النبي؟ قال لك امر النبي على عيني وعلى راسي وعلى عين ابويا واللي خلفوني. بس انت مش فاهم مقصد النبي. مقصد النبي كان حماية النفس البشرية، وأنا أقدم الآن، أنا أطبق الآن ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من حماية الأنفس. يبقى دي مش مخالفة، واخد بالك؟ دي مش مخالفة. معنى كده إيه يا جماعة؟ معنى كده أولا إن النص، إن العقل شريك النص في معرفة الحقائق، وشريك النص في تطبيق مقاصد الإسلام. ده نمرة 2. يبقى النص إيه؟ العقل شريك النص في إيه؟ في معرفة الحقائق، والعقل شريك النص في تطبيق مقاصد الإيه؟ الإسلام. ياه، العقل له هذه القيمة؟ قال لك وانت ما انتش عارف ان العقل له هذه القيمة؟ بدليل ان التكليف اللي عليك اسلاميا، التكليف الشرعي اللي عليك كله من خلال الشريعة مبني على العقل اصلا، بل ان العقيدة نفسها اللي انت معتقدها الدليل عليها اصلا عقلي. الدليل على العقيدة عقلي؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش دي العقيدة؟ توحيد. فاعلم، يسبق كلمة التوحيد إيه؟ اعلم. يعني كأن العقيدة قائمة على علم، مش كده؟ قائدة على إيه؟ قائمة على علم في الأصل، قائمة على علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ده علم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ده عمل، ده سعي بقى.

يبقى اجتمع اهو الوعي والسعي معا. والوعي والسعي دول لازم يكونوا خاضعين في الأصل والأساس للعقل والعلم. إزاي؟ لأنه لما نيجي نتكلم عن السعي مثلا، لو في واحد قام الصبح، هنضرب مثلا باتنين، واحد واعي وواحد مش واعي. الاتنين صلحوا الصبح كده، كل واحد ركب عربيته، واحد شغل العربية ومشي مش عارف هو رايح فين، واحد تاني رايح مثلا كامبل تاون، بص في الموبايل وعرف في المسافة من عندي لغاية كامبل تاون، من جرينايكا لبنك الكامبل تاون دي قد ايه، تاخد قد ايه، والرش اور معرفش ايه، وطلع حاطط النفوجيتر بتاعه وايه، وعامل حسابه عشان يوصل في ميعاده. الاتنين طالعين مع بعض، ده حقق السعي بشكل صحيح، اللي عنده نفوجيتر وحسب المسائل وبتاعه، عارف الوجهة بتاعته. التاني مسكين ماشي طالع لا رايح هنا ولا هنا. طيب الوعي لوحده بلا عمل يمكن انه يكفي؟ انت ساعات بتقعد مع ناس عندها افكار حلوة جدا، بس ما عندوش قدرة على انه يطبق ولا فكرة واحدة من اللي هو بيقوله، ده برضو ما ينفعش. فالوعي لوحده يبقى كده فكرة جميلة في الذهن، انما ملوش اثر في الواقع. ايه اللي بخلي الوعي يبقى له اثر في الواقع؟ السعي، انه يتحقق. والسعي لوحده من غير انضباط ومن غير ادراك يتحول الى حركه عشوائيه لا تؤتي ثمارها. ولذلك قال العلماء العقل مناط التفكير، والعقل اساس التكليف. العقل اساس التكليف يعني ايه؟ يعني من لا عقل له فلا تكليف عليه. المجنون عليه تكليف، النايم عليه تكليف، المغمى عليه تكليف، معلش تكليف. يبقى العقل أصبح هو إيه؟ هو أساس التكليف. اللي ملوش عقل معلش تكليف. شو بقى قيمة العقل عندك قد إيه؟ ده نموذج يعني إن إحنا حبينا ننبه النهاردة إنه يعني لا يجوز إنك تشغل، ده اللي فتح لنا الباب، تشغل عن الخطبة بأي عمل من الأعمال، ولو كان ذكر، ولو كان تلاوة قرآن. مفروض أول ما الخطيب بيطلع على المنبر يبقى لا صلاة ولا إيه ولا كلام. الاستثناءات اللي إحنا قلناها هي دي اللي ذكرت في موضوع الصلاة، خصوصا في تحية المسجد، والأحاديث اللي هي مرتبطة بإيه؟ بوقائع الحال، يعني الأحاديث اللي كانت لها مناسبة معينة. وبعض الناس مع الأسف الشديد يسيء هذا الفهم. يعني في واحد من الفقراء مرة عزم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل ده فقير وما عندوش حاجة خالص، فقدم للنبي يعني خبز وخل، فالنبي أكل وحب يجامل الراجل ويكبر خطره. سيدنا النبي يا جماعة فعلا مفيش زيه، ما خلق الله رجلا بمثل هذا الكمال ومثل هذا الخلق. الراجل التاني نفسه يعزم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما عندوش، ما عندوش حاجة خالص، فقدم للنبي ما عنده، خل وخبز. النبي أكل وقال يا سلام، يا ده أنت كأنك بتقرأ أفكاري.
الله يكبر بخاطرك، الله يكتر خيرك، الله يتم عليك النعمة. أنا من زمان جدا نفسي في شوية خل، نعمة الإدام والخل. الراجل حس إن الدنيا مش سعيعاه، قدم للنبي ما كان يتمناه. واحد تاني سمع النبي قال كده، قال لك بس ده النبي كيف خل، حازمه، عزم النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل يقدر يعني يذبح 10 جمال، لكنه قدم للنبي خل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك إن الراجل فيهم غلط، فحب يصلح له. بس بقى بالراحة كده قال له تعالى، بئس الإدام والخل. ليه؟ لأن لو ساب نعمة الإدام الخل على طول، كان كل واحد فيكم واخد بالك هيملى بيته، هيجيب أذان خل كده ويأكل مراته خل الصبح وخل الظهر وخل في بالليل لحد ما تبقى الحياة خل، وبعدين تروح يلا برا، يا تسيبك وتسيب لك الدنيا كلها وتمشي. فلا، واخد بالك. المهم حصة النهاردة كانت فقه، وأرجو الله أنه يتقبل منا ومنكم يا رب. وانتوا عارفين معنى الفقه يعني إيه؟ الفقه معناه الفهم والإدراك، الإدراك العالي. يعني مش بس العلم ولا الحفظ ولا الثقافة ولا المعرفة، لا، ده أعلى من دول كلهم. فقه يعني معرفة العلم يعني إيه؟ أعرف إن الكبس ده بينور، بس أعرف إن الكبس ده بينور، أعرف إن الميكروفون ده بينقل صوتي ليكم، ده العلم. إنما الفقه بقى إيه؟ إزاي الميكروفون ده اللي أنا بتكلم فيه هنا مسمع الراجل اللي هناك؟ ده الفقه بقى. دي معرفة هذه الأشياء هي دي الفقه. فمعرفة، ولذلك القرآن الكريم بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إنه كل شيء في الدنيا بيسبح. ده آخر حاجة هقولها. كل شيء في الدنيا بيسبح. أنا واخد أوامر إن أنا يعني ما طولش في الخطبة، بس معلش عشان كل شيء في الدنيا بيسبح. كل شيء في الدنيا بيسبح. آه، في ساعة هنا تايهة بتسبح دي، بتدور على صاحبها، وإذا كان صالح بتدور عليه، والكلينكس ده بيسبح، والميكروفون ده بيسبح. بيسبح إزاي؟ ما إحنا سامعينه هو، لا بيسبح بل إحنا سامعين. قال لك لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما قالش لا تعلمون، لأن إحنا علمنا بالخبر الصادق أنها تسبح، يعني ده علم تحقق لدينا العلم بالخبر الصادق. الخبر الصادق منين؟ من النص الكريم. وإن من شيء إلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ودي في السماء والأرض ولا مش موجودة؟ دي في الأرض هاي، ودي في الأرض، وده في الأرض. آه، يبقى ده كله بيسبح. طب ما احنا سامعينه، هو ده الفقه بقى. لكن لا تفقهون، فاحنا مش منفي عنا العلم ولا منفي عنا المعرفة بأن الأشياء بتسبح، إنما منفي عنا الإدراك، والإدراك هو الكيفية. الكيفية دي ممكن تفضل محجوبة عنك طول عمرك، وده من نعم الله عليك، لكنها قد تكشف لبعض الخلق. يكشفها الله سبحانه وتعالى، يكشفها لداود مثلا، ويخلي سيدنا داود يسمح هو يسبح والجبال تسبح وراه، تردد وراه، فكأنه الجبال والطير كان زي الكورال كده ورا سيدنا داود. سيدنا النبي داود يسبح فالكورال يردد وراه، الطير والجبال تردد وراه، يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. إلا رضاك وتوفيقك والمزيد من فضلك وإحسانك هذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله ولسامعيه إلا رضاك وتوفيقك والمزيد من فضلك وإحسانك هذا الجلال والإكرام.
اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت، اللهم فرج كروبنا وكروب أمتنا كما وعدت، اللهم فرج كروبنا وكروب أمتنا كما وعدت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها مصلحة ولك فيها رضا إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بلاد العالمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها مصلحة ولك فيها رضا إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.

القائمة آت سيدنا محمد المسيح الفضيل بعثه مقام محمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد. استووا استقيموا يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن مساواة الصفوف من تمام الصلاة. صلوا صلاة مودع واستحضروا عظمة الحق. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الذنوب والخطايا. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه،

يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه. في الواقع أنت حينما تقرض قرضا ربويا يعود عليك بمئة وعشرين زيادة، بالمئة مئة وعشرين، وحينما تتصدق أو حينما تقرض قرضا حسنا لا تأتيك أي زيادة. ومع ذلك فالقانون الإلهي يمحق الله الربا ويربي الصدقة. أيها الإخوة، يعني أحيانا واحد في مشكلة مع شخص وكل محامي، المحامي إذا رأى اجتهاد محكمة النقض خمس كلمات يطير فرحا، يقول لك كسبنا الدعوة، لأنه في اجتهاد لمحكمة النقض بصالحك. أنت حينما تحتفل بكلام إنسان وترى أن هذا الكلام حاسم وأنه قد يربحك دعوة حجمها بالملايين، ولا تصدق أحكام الله عز وجل. أتمنى عليكم وعلى نفسي أيضا أننا إذا قرأنا القرآن الكريم أن نكتشف هذه القوانين، قانون التيسير والتعسير، قانون العزة والذلة، قانون الأمن والخوف، قانون الوثاق والخصام، قانون الحياة الطيبة. أبدا، حينما تقول هذا كلام خالق الكون وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. يقول لك هؤلاء دعوا إلى الله فلم يوفقوا، ظروف صعبة جدا، والطرف الآخر قوي جدا وحاقد جدا. طيب ماذا نفعل بقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ بالدنيا معنى ذلك أنني لم أقدم الأسباب. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في ألف سبيل وسبيل على المؤمنين الآن. لو أنهم كانوا مؤمنين كما أراد الله عز وجل من سابع المستحيلات أن يكون لهؤلاء الكفار على المؤمنين سبيلا. إمبراطورة الرومان كانت تدفع الجزية لهارون الرشيد، ثم جاء بعدها إمبراطور اسمه نيقفور، أرسل رسالة لهارون الرشيد يقول فيها إنه عليك أن تعيد لي كل ما أخذته من التي كانت قبل، وإلا لي ولك شأن. ماذا فعل هارون الرشيد؟ كتب من خليفة المسلمين هارون الرشيد إلى كلب الروم نيقفور، ما ترى لا ما تسمع، وذهب إليه وغزاه في عقر داره وكلفه بجزية مضاعفة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه قوانين الله عز وجل. هذا النصر الإلهي لا يتنزل على أنصاف مسلمين ولا على أرباع مسلمين ولا على أعشار مسلمين ولا على أصفار مسلمين. سيدنا عبد الله بن رواحة حينما ذهب إلى خيبر ليقيم تمرها أغروه بحلي نسائهم ليقيم تقييما أقل من الواقع، فقال هذا الصحابي الجليل والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير. ومع ذلك لا أحيث عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أصحاب رسول الله فهموا الإسلام كما نفهمه نحن، نفهمه أن ترتدي ثيابا بيضاء يوم الجمعة، وأن تتعطر بالمس، وأن تحمل سبحة، وأن تأتي إلى المسجد. أما في متجر في أيمان كاذبة، وفي دخل حرام، وفي غش للمسلمين، وفي سهرات مختلطة، وفي انحراف أخلاقي، لكن نحن مسلمون، نحن أمة محمد. لو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن، عبادات، استعراضات، مظاهر، أما حياتنا في واد والإسلام في واد آخر. والله ما خرج الإسلام من مكة المكرمة، كيف وصل الإسلام إلى أطراف الدنيا؟ بهذا الالتزام. نحن لسنا بحاجة الآن إلى كلام، ولا إلى دروس، ولا إلى خطب، ولا إلى أشرطة، ولا إلى كتب، ولا إلى محاضرات، ولا إلى مؤتمرات. بحاجة إلى مسلم يعيش الإسلام، مسلم يطبق تعاليم دينه، مسلم يعتز بإسلامه، مسلم لا تأخذه في الله لومة لائم، مسلم لا يكذب، مسلم لا يخون، لا يرتكب معصية إطلاقا. هذا الذي نحتاجه. ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. أيها الإخوة، قد خلت من قبلكم سنن، عاد وثمود، يعني أي إنسان ذهب إلى أمريكا يقول لك لم يخلق مثلها في البلد، جنة الله في الأرض، كل معامل، كل مطارات، كل أماكن جميلة، كل جامعات، كل مرافق إلى آخره. ومن أشد منا قوة، هذه الصفة الثانية. والثالثة: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. صفات كثيرة. إذا بطشتم بطشتم جبارين، من أشد منا قوة، لم يخلق مثلها في البلاد. قال: أكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأية أمة تشبه عادا وثمود، مصيرها كعاد وثمود، اطمئن، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. قبل أسبوع صدر في ألمانيا قوانين تجعل الشذوذ مشروعا، فأي شاب من أية أمة له علاقة شائنة بشاب ألماني يستحق الجنسية الألمانية، كأنه تزوجه. وصار في عقود قران، نساء على نساء ورجال على رجال في الكنائس أيضا. أي إنسان له علاقة شائنة بشريك جنسي له تعويضات، وله أذن سفر، وله مكافآت. هذا هو العالم اليوم. فيا أيها الإخوة، أكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بطولتنا أن نكتشف القوانين، قوانين الله عز وجل في هذا القرآن الكريم. يعني زوال الكون أهون على الله من ألا تقع قوانينه وسننه. كيف أنت بالفيزياء؟ لو أنك أغفلت المسافات البينية لوقع البناء، لأن المعادن تتمدد بالحرارة، هذا قانون يسموه بالعلم مضطرد وشامل. يعني في أي مكان في العالم، في أي مكان في العالم، إن لم تجعل فراغا بينيا بين أقسام البناء، البناء يتصدع. حينما تفهم قوانين الله عز وجل كما تفهم قوانين الفيزياء، يعني البارود ينفجر بالنار، قانون. الغاز يلتهب لأدنى شرارة، قانون. فإذا كان عقلك علمي وقرأت القرآن الكريم وأيقنت أنه كلام رب العالمين، وأن زوال الكون أهون على الله من ألا تقع هذه القوانين، تأدبت معها أبدا. قانون الوفاق الزوجي، طاعة الزوجين لله. إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، إذا بني على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينهم. في العلاقة الزوجية، في العلاقة مع الشريك، في العلاقة الأسرية، حينما تسوي بين أولادك كلهم يحبونك، فإذا خالفت أمر الله عز وجل وفرقت بينهم في العطية أبغضك المبغض. فأنت إن أردت السلامة والسعادة إليك هذه القوانين، وعود نفسك أنك إذا قرأت القرآن اكشف القوانين، ولا مانع من أن تجعل مصحفا في بيتك تشير فيه إلى القوانين بخط أحمر، هذا قانون هذا قانون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إنسان غارق في معاملة ربوية، هذا لا يقبل أن الربا حرام، بناقي بحاول. إنسان غارق في علاقة محرمة مع النساء، أقول لك هذا عصر غير عصر النبي. فهذا الذي غارق في معاملة منحرفة لا يقبل الحق أبدا، قاعدة. أيها الإخوة، أنا ما أردت أن أجعل هذا الدرس عرضا للقوانين، هذا موضوع يطول، ولكن أتمنى عليكم إن قرأتم القرآن أن تضعوا أيديكم على هذه القوانين، والعملية سهلة جدا. ثم هذه القوانين ينبغي أن تحفظوها وأن تعملوا بها، تجدون الثمار يانعة. قد خلت من قبلكم سنن، قد مضت من قبلكم قوانين، يعني علاقات ثابتة بين المتغيرات، يعني قواعد عامة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أيام يظهر من حين لآخر كتاب والعياذ بالله كله باطل، لكن يروج رواجا غير معقول، عشر طبعا، لأنه يبيح لقارئه كل شيء تحت غطاء إسلامي. هالحالة هي إلى قانون الله عز وجل، شاءت حكمته أن يسمح لمثل هذه الكتب أن تنتشر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. كلما قرأت القرآن فسرت ما حولك تجد أمة يعني غنى يفوق حد الخيال، يعني دخل الفرد بما يعادل دخل 100 فرد في بلادنا، 100. كل إنسان له بيت مستقل ومسابح ومركبات ويخت وطائرة خاصة أحيانا وأموال لا تأكلها النيران، وهم على فسق وفجور وخمر وزنا وشذوذ وعنجهية واستكبار واستعلاء، وهم آمنون مطمئنون. في بحير والله، قرأ القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. في شيء آخر، أية ظاهرة فيها إشكال إن قرأت القرآن تجد تفسيرها واضح. إن فرعون علا في الأرض، قانون ثاني، علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، فئة تلوذ به محكمة بكل شيء، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض بربه. أيهما أحب إليك بعد هذه الآية؟ أن تكون مستضعفا ليمن الله عليك ويقويك ويمكنك، أم أن تكون مستكبرا؟ قانون هذا. يعني في جهتين، جهة لا تعرف الله إطلاقا ممكنة في الأرض كما هم الكفار في بلاد العالم، ممكنة في الأرض، كل شيء بيدها، أموال الأرض بيدها، أسلحة الأرض بيدها. وفئة مؤمنة مقصرة. قانون إلهي أن الله يسلط الأولى التي لا تعرفه على التي تعرفه وقد قصرت في حقه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أبدا، قانون عام. جهة لا تعرف الله أبدا ممكنة في الأرض، جهة تعرف الله وهي مقصرة، هذه تحت العلاج إلى أن تعرف الله، إلى أن تصطلح مع الله. ذكرت اليوم في الخطة كلام دقيق في نهايتي، قلت أنت حينما لا سمح الله ولا قدر تتألم ألما لا يحتمل بمرض أصابك، هل تصدق أن هذا الألم جزء من الشفاء؟ هذا الألم إنذار، يعني قم وعالج نفسك، هذا الألم يدفعك إلى معالجة هذا المرض، وكأن هذا الألم جزء من الشفاء. لكن ما هو المرض الخطير؟ والعياذ بالله، الورم ما له آلام أبدا، ينتشر، يستحكم، ينمو إلى أن يصل إلى درجة لا شفاء له، يظهر. متى يظهر؟ بعد فوات الأوان. إذا حينما يأتي عدو لنا ويبالغ في قهرنا ويبالغ في إذلالنا ويقتل أبناءنا كما تسمعون كل يوم ويهدم بيوتنا ويحرق المزروعات، هذا جزء من النصر إن شاء الله، لأنه يدعو إلى الصحوة، يدعو إلى التعاون، إلى الوحدة، رب ضارتين نافعة. كلما ازداد العدو حماقة اقترب الفرج إن شاء الله. نعم. فلا تتألم من آلام المرض، إنها جزء من الشفاء. لا تتألم لقسوة الكافر ولجرم الكافر ولحماقة الكافر، جزء من أسباب النصر عليه. وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. في حساب دقيق أيها الأخوة، الناس في غفلة شديدة، الناس في جهالة جهلاء. أي إنسان أيها الأخوة لا يدخل الله جل جلاله في حساباته اليومية فهو أكبر غبي وأكبر أحمق، لأن الله سينتقم منه أشد الانتقام. إن بطش ربك لشديد، لكن الله سبحانه وتعالى له سياسة، سياسة إرخاء الحبل، يرخي الحبل حتى يتوهم هذا المجرم أنه حر طليق يفعل ما يريد، ثم يضعه الله في قبضته في ثانية واحدة. فالعبرة أن تكون متحركا في رضوان الله، لا أن تكون قويا متحركا في سخط الله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن هؤلاء الذين عارضوا رسول الله وأخرجوه وأتمروا على قتله ونكلوا بأصحابه، أين هم الآن في مزبلة التاريخ؟ وهؤلاء الذين نصروه وأيدوه وأعانوه واستقبلوه وقدموا له أرواحهم، أين هم الآن في أعلى عليين؟ هذا التاريخ. حتى في حياتنا المعاصرة ما في إنسان وقف مع الحق إلا أعزه الله، وما في إنسان وقف مع الباطل إلا أذله الله عز وجل. يعني أشقى الناس قاطبة الذي في خندق معاد للحق، أشقى الناس قاطبة. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يقول الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان، يعني دعوة الله بيانية. أنا أقول لك هذا الشيء ينتهي إلى هذا الشيء، هذه المقدمة تنتهي إلى هذه النتيجة، من جد وجد، من سار على الدرب وصل، من استقام. لا، في قوانين كثيرة جدا. كن أمينا تكسب أثمن شيء في الحياة، ثقة الناس، وثقة الناس أكبر رأس مال تملكه. أتقن عملك يتهافت الناس عليك في كل زمان وفي كل مكان، مهما يكن من كساد المتقن لا يقف عمله أبدا. أما في أثناء الرواج يروج كل شيء حتى العمل السيء، أما عند الكساد يبقى المتقن مستمرا في عمله، وإتقان العمل جزء من الدين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قانون هذا، والله يكاد يكون القرآن كله قوانين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يكتب حول هذه الآية مجلدات. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها دينة، اختارها ذات دين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من اتقى الله في تربية أولاده، يجعل الله له مخرجا من عقوقه. من اتقى الله في كسب ماله، يجعل الله له مخرجا من تلف المال. من اتقى الله في معاملة جيرانه، يعني في أي شيء إن طبقت منهج الله قطفت السماء، يجعل الله لك مخرجا من كل هم وحزن. هذا بيان. بالمناسبة في دعوة بيانية، وأنت صحيح معافى في بيتك ومعك أهلك وأولادك وما عندك ولا مشكلة، قرأت القرآن، الله عز وجل بيّن لك أنت مخلوق للجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الجنة ثمنها طاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والأوامر الكلية في الكتاب والتفصيلية في السنة، وما في حرمان. الآية الكريمة: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف: لو أنك اتبعت هواك وفق منهج الله لا شيء عليك. هذا بيان. وأنت صحيح معافى ما عندك مشكلة، الله بيّن لك. فالدعوة البيانية يعني ينتظر ممن دعي إليها أن يستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. ما استجاب الإنسان؟ ما في مرحلة أعلى، التأديب التربوي. الله عز وجل يسوق مصيبة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. يعني في معظم البلاد الآن حرب لا يحتمل، كساد لا يحتمل، قلق لا يحتمل، تلوث لا يحتمل. تلوث وكساد وحر وقلق وجفاف، بما قدمت أيدي العباد. هذا الدعوة البيانية سهلة جدا، ينبغي أن تستجيب لله. ما استجبت؟ في تأديب تربوي، ونحن الآن تحت التأديب التربوي. في تأديب، في قلق عام، في عدو شرس وحش. أنا وصفت هذا العدو، قلت هو ثور هائج مصاب بجنون البقر. ثور هائج يعني لأي شيء يدمر بيوت. هذا التأديب التربوي. الله عز وجل ينتظر من هؤلاء المؤدبين الذين أصابهم التأديب التربوي أن يتوبوا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما تابوا، في حل ثاني، الإكرام الاستدراجي. على المعصية والإثم والانحراف يرتفع الدخل، تروج البضاعة. حدثني أخ في بلد إسلامي في معمل يعني أرباحه تفوق حد الخيال، إعلاناته نساء شبه عاريات، يأكل الربا ويوكل الربا ويسلك أي طريق قذر لترويج بضاعته، وأرباحه فلكية، والقائمون عليه لا يعرفون من هو الله. هذا المعمل بهذا الرواج الكبير وهذا الدخل الفلكي وهذا النجاح منقطع النظير أربك بعض المؤمنين. كل دخله ربوي وكل إعلاناته فيها فسوق ومجون. ثم احترق هذا المعمل فجأة ولم يبق فيه شيء أبدا. الله بيرخي الحبل. في هدى بياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، ثم القصم، قطع. اختار أكمل شيء أن تستجيب لله بعد دعوته البيانية. الخطبة دعوة، الدرس دعوة، القرآن دعوة، سنة دعوة، الشريط دعوة، الكتاب دعوة، نصيحة أخ مؤمن دعوة، دعوة بيانية. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيها الإخوة، الفرق بين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يعني الله عز وجل يخبرنا أن الزنا حرام، وأن أكل أموال الناس بالباطل حرام، وأن الكذب حرام، وأن السرقة حرام. لكن الإنسان حينما يتصل بالله عز وجل يلقي الله في قلبه نورا. هو يبتعد عن السرقة لا لأنها حرام فقط، بل لأن نفسه تشمئز منها، أي أرقى اهتدى. يعني حينما يدع الكذب لا لأنه محرم فقط، بل أن نفسه تعافى الكذب، ارتقت نفسه من مستوى الهدى البياني إلى مستوى الهدى النوراني. يعني ممكن أب يضغط على ابنه أن لا ينام قبل أن ينظف أسنانه، أما إذا الأب سافر في يومين ما بينظفون تاح، هذا مشكلته مشكلة. أما لما الطفل ينمو على هذه النظافة الرائعة، لو أبوه سافر شهر لا يدع تنظيف أسنانه يوما. ففرق كبير بين أن يأتيك أمر وبين أن تعيش هذا الأمر. يعني مثلا قرأت القرآن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، واضح تمام جدا واضح. لك صديق لا يصلي، شارب خمر، زير نساء، دخله فلكي، وأنت موظف دخلك ما بيكفيك جمعة، عم تعاني ما تعاني من ضيق الدخل، يكفي أن تقول هنيئا له، ما شاء الله، الله يجعلني مثله. فأنت لا تعرف شيئا في الدين. الآية فهمتها لكن لم تعشها، ما عشت أبدا، لمجرد أن تشتهي أن تكون كالمنحرفين في دخلهم مع انحرافهم. أنت لا تفقه شيئا ولا تعرف شيئا ولم تذق طعم الإيمان أبدا. أما المؤمن الصادق لو أمامه ملايين مملينة بالحرام وهو يعيش عيش الكفاف، لا يتمنى أن يكون في حال هؤلاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني رجل له دعوة وصالح ويعمل للآخرة مثلا، وله زوجة وازنت حياتها مع حياة أختها، وزوج أختها متفلت، لا صلاة ولا دين ولا معرفة بالله، يعيش لشهواته لأن أخته في بحبوحة مادية أكثر، قالت هنيئا لأختي، والله عايش أحسن مني. فهذه المرأة لا تعرف الله إطلاقا ولم تذق طعم الإيمان إطلاقا. العبرة أن تكون معتزا بما أنت فيه، أن تكون معتزا. قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فيا أيها الإخوة، هذا بيان، البيان واضح، بس في أبلغ من البيان أن تكون مهتديا، أن يقذف الله في قلبك الهدى. إن رآك مستقيما قذف في قلبك الهدى. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذه التقوى بمعانيها العالية جدا، أن يقذف الله في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا. يعني واحد سأل ألف رجل لماذا لا تخون زوجته؟ فالإجابات جاءت متعددة. قسم من هؤلاء أجابوا لا نستطيع، معه بالبقالية ما بيقدر، تراقبوه ليلا نهار. في قسم قال لا أحتمل الشعور بالذنب، الشعور بالذنب ضاغط. أما لو أنه خيانة الزوجة ما بيرافقها شعور بالذنب ما في مانع عنده. أما الجهة الراقية قالت لا نحب الخيانة. هناك من قال لا نحب الخيانة، وهنالك من قال لا نحتمل الشعور بالذنب، وهناك من قال لا نستطيع. فلذلك أيها الإخوة، موضوع البيان هذا الذي تسمعونه، أما الهدى أن يقذف الله في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا. وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا الذي يسرق لماذا يسرق؟ لأنه رأى

لرأى أن جلوسه مع أهله وأولاده وطاعته لله وحضور مجلس علم أسعد له من كل هذه النزهات. اطلب من الله أن يلقي في قلبك نور، يريك الحق حقا والباطل باطلا، لأن الذي يحركنا هي رؤيتنا. الذي يحركنا، الذي يغش المسلمين، لماذا يغشهم؟ يقول لك بضاعف أرباحي، بغير بيتي، بغير سيارتي، بعدين تجي مصيبة تمحقه من أصله. ما رأى الحقيقة. لو رأى الحقيقة بتردد بعد للمليون قبل أن يغش المسلمين. كثير في غش بالمواد الغذائية، بغير بلاد بيجيبوا لحم كلاب يطعموا للبشر، بغير بلاد مواد كلها فاسدة، كله منتهي مفعولة، ببيعها ما بيهمه، من أجل أن يربح هو وحده يسيء للمسلمين جميعا. ما رأى. لذلك أخواننا الكرام، ما بدنا كلمات فارغة. الله أكبر، أنت حينما تغش المسلمين ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لأنك رأيت هذا المبلغ الذي يأتيك من غش المسلمين أكبر عندك من الله. وأنت حينما تطيع زوجتك وتعصي خالقك ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لأنك رأيت أن طاعة الزوجة أكبر عندك من طاعة الله. هذه كلمات التي يرددها المسلمون إن لم تكن في مستواها ما لها قيمة إطلاقا. الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني لا مسير ولا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل إلا الله. فأنت تتذلل أمام إنسان وقد تبيع دينك من أجله، وقد لا تصلي من أجله، وقد تنطق بالكفر من أجله، هل أنت مسلم؟ كلمة لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله، الحمد لله، هذه الكلمات الضخمة فيها معاني ضخمة جدا. فيا أيها الإخوة، كلمة بيان غير هدى، بيان النص، أما هدى في بقلبك نور. بيقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. لو فرضنا فرضا وجدلا، ما في آية بتحرم الزنا. المؤمن الصادق الموصول بالله الذي ألقى الله في قلبه النور لا يمكن أن يزني، خيانة الزنا، لا يمكن أن يسرق. لذلك حينما كان يؤمن الرجل في الجاهلية يقول له النبي الكريم أسلمت على ما أسلفت من خير، على ما أسلفت من خير. هذا بيان للناس وهدى. هدى يعني الله عز وجل ألقى في قلبك النور. يعني مثلا ماشي بطريق مكتوب لوحة، هون تقاطع خطر، مكتوب لوحة، لوحة ثانية في جسر، لوحة ثالثة في حفرية تحويلة، كلها لوحات. أما إذا معك ضوء كاشف بالليل، لو ما في لوحات كله بيشوفه. فيا في لوحات عم تبين لك، يا في ضوء كاشف يبين لك. إذا عندك ضوء كاشف من الله عز وجل هذا أقوى بكثير، ما بتحتاج ولا إلى لوحة. أما إذا ما في ضوء كاشف يعطوك تعليمات. هلا الطيار بالليل كيف بينزل؟ على لاسلكي، انحرف متر يعطوه تعليمات معينة، أيام بالضباب ينزل باللاسلكي بينزل. أما إذا كان الشمس ساطعة والطريق واضح ما بده لاسلكي، بعينيه ينزل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، يعني في سؤال من الأسبوع الماضي يقول: يروى أن إنسانا طائعا لله متعبدا حدثته نفسه ذات يوم الذهاب إلى مواطن الشرك والمعصية، فترك صومعته وذهب إلى هناك وتوفاه الله في الطريق، فأخذته ملائكة النار إلى النار. كيف يكون هذا ولم يفعل هذا الإنسان شيئا؟ حقيقة هذا القصة رواها النبي عليه الصلاة والسلام. واحد قاتل 99 شخص، فسأل راهب: ألي توبة عند الله؟ قال: والله ما توبة.

0: 99 رقم تام، قام كمل فيه على 100 قتله وارتاح منه 100 صار. فسأل واحد آخر قال له لك توبة، ولكن أخرج من هذا البلد إلى بلد آخر. في الطريق وافته المنية، اختصم الملائكة فقاسوا المسافة، هل هو أقرب إلى بلد الخير أم إلى بلد الشر؟ العبرة من هذه القصة عميق جدا. لا تقول لإنسان ما لك توبة، لكن قل له غير البيئة. مرة كنت في درس الطاووسية، واحد سبحان الله أخذه الانفعال، وقف وقاطع وحكى، قال لي يا أستاذ نسمع منك شيء بيأخذ عقل، نروح على البيت ننسى، نرجع على القديم، شو حلتها هي؟ قلت له غير الطقم، أنت عندك طقم سيء، تقعد معه، هات نلعب طاولة، حكي عن النساء، كلام فارغ، غيبة، نميمة، فإذا أنت ما غيرت الطقم ما له حل والله عندك، بدك تغير الطقم كله، بدك تعمل طقم جديد، طقم مؤمن، في أمانة، في صدق، في عفاف، في توبة، في نصيحة. فهذا الإنسان اللي قال له الأول ما لك توبة أم كمل به البيئة، أنه ما عالجه، ما لك توبة فقط. أما الثاني كان فقيه، قال له لك توبة ولكن عليك أن تخرج من هذا البلد إلى بلد يطاع الله فيه. إذن انظر إلى تغيير البيئة، لأنت أي إنسان يقعد مع أناس مؤمنين يتمنى أن يكون مثلهم. حديث والله جميل، هيك المنافسة على الطاعات، الأدب، حفظ اللسان، حفظ الفرج، حفظ البصر، حفظ السمع، المداولة بالعلم، يفهم كتاب الله، يفهم حديث رسول الله، يتأسى بأصحاب رسول الله. أو مع إنسان آخر ما في عنده غير الفنانين والفنانات، الأحياء منهم والأموات، ما عنده حديث ثاني، بيقول له من ربك؟ هاء هاء بيقولوا بالقبر. ما دينك؟ هاء هاء. هيك النبي قال بالبخاري. من نبيك؟ هاء هاء. لا أدري. بيقول طبعا هذا كل يوم كل تغذيته تغذية غير إسلامية، ما عنده شيء ثاني. هلأ أنت عندك وعاء له فتحة من أعلى وله صنبور من أسفل، إن وضعت فيه الماء ماء، لبن لبن، شراب شراب، أنت لاحظ من أي منهل تتغذى. شو تغذيتك؟ أخبار فقط؟ أخبار لاعبي الكرة مثلا؟ أخبار الفنانين؟ شو أخبارك؟ مسلسلات؟ شو تغذيتك؟ المؤمن يتغذى بالقرآن والسنة نظريا، وبسيرة النبي وأصحابه عمليا، في عنده أعلى مستوى من الكمال، عنده عقيدة صحيحة، عنده رؤية صحيحة، عنده فهم صحيح، في عنده قيم ثابتة، عنده منهج كامل. فغير المؤمن هذا الذي يراه على الشاشة، وهذا الذي يسمعه، وهذه المجلات والقصص هي تغذيته. هي كلها في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فيا أيها الإخوة، الهدى أن يقذف الله في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. مستحيل وألف ألف مستحيل إن كنت موصولا بالله أن تقترف معصية لأن نفسك تعافها. أوضح مثلا، لو أنه أنت مبارح كنت لا سمح الله غارق في الأغاني، واليوم تبت لله وركبت سيارة حط لك السائق الغنية اللي بتحبها اللي بتدوب فيها، تتفاعل معها تطرف تمام، أنت ما لك مؤاخذ، الحديث من استمع مو من سمع، ما لك فيها. تطلع لحلب أيام حط لك السائق أغاني بتحبها، كنت بعد سنتين ثلاثة الأغنية نفسها التي كنت تطرب لها وترقص حين سماعها تعافها نفسها، تتمزق نفسك حينما تسمعه، تكرهها. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن نفسك ارتقت إلى مستوى، الذي حصل أن الله ألقى في قلبك نورا. لا تتغنى إلا بالقرآن، لا تتغنى إلا بمديح النبي، إلا بمناجاة الله، تقف نفسك. فالعبرة أن تدع المعصية اشمئزازا لا أن تدعها خوفا. خوف مقبول، أول مرحلة خوف، لكن بعد حين ينبغي أن تدعها مئزازا. هذا السؤال. في أخ قال سمع مقابلة إلي بإذاعة القدس عن الاختلاف المذاهب، ثم قلت الحق لا يتعدد. قال هذا التناقض، الحق لا يتعدد في مقاصدي، أما في الوسائل قد يتعدد الحق. كيف؟ أنا ضربت مثلا أن امرأة في الحج يعني أصابها ما يصيب النساء من دورة، ولم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. الأحناف قالوا عليها بدنة، يعني تصدق بناقة، يعني حقها 150,000. والسادة الشافعية قالوا تغدو أميرة الحج ينتظرها من معها إلى أن تطهر من دورتها. والمالكية قالوا تطوف البيت ولا شيء عليها. ولا شيء بحير، ما بحير لا. إذا كان امرأة موسرة غنية نقول لها اذبحي ناقة وفرقيها على فقراء المسلمين ينتفع الناس بمالك. إذا كانت إلى ابن بجدة مقيم إلا اجلسي عند ابنك أسبوعا أو 10 أيام إلى أن تطوري ثم طوفي بالبيت. وإذا كان فقيرة جدا ملحقة الثوج لا في إمكان لا تنتظر ولا في إمكان توزع ناقة، تقول لها أنت على المذهب المالكي طوفي البيت ولا شيء عليك. هذا اختلاف بالفروع، أما مقاصد الحج ما تتغير. أنا حينما قلت الحق لا يتعدد قصدت الأصول، المقاصد الكبرى، العقيدة، العبادات الكلية. أما في تفاصيل، لو واحد حب يدفع زكاة ماله قمح، اجى لواحد ساكن بالمخيم عطاه كيس قمح، هذا بلاء. وين بده يصوله؟ بيته 50 متر مساحة، وأبوه وين بده يطحنه؟ وين بده يخبزه؟ عطيه 1000 ليرة محل. أما تعا عطي إنسان كيس قمح بري، طاحونة موجودة والتنور موجود، أكرمته إكرام شديد. ممكن ندفع الزكاة عينا في مكان ونقدا في مكان. هي قلت إنه التعدد تعدد في الفروع، وليس التعدد تعدد تناقض واختلاف، لكن تعدد غنى وتنوع. أما المقاصد لها الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم.

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير.

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

فيها ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدهم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال أحدهم: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال أحدهم: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كاميرا ب 89 دولار فقط، نظارات مزودة بكاميرا تثير مخاوف بشأن الخصوصية في أستراليا. كاميرا، طريق الهجرة حلم الإقامة الدائمة يبدأ من الولاية، لكن من يفتح باب ترشيح الولايات؟ ومن العناوين العالمية، قطاع غزة فاتورة ب 71 مليار دولار وفجوة تمويلية ضخمة، من يتحمل كلفة إعادة إعمار غزة؟ فلسطين المحتلة غزة، بعد 300 يوم شهادات المكلومين بغزة، وقف إطلاق النار فرقعة إعلامية. ريف دمشق، قتيلان بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق. سوريا دمشق، النيابة تطالب بإعدام أحمد حسون، وجنايات دمشق تحدد موعد الحكم. صور أقمار صناعية تظهر، صور تكشف نقطة صهيونية جديدة داخل الخيام اللبنانية. دول عربية وإسلامية تحذر، 8 دول عربية وإسلامية تحذر من تقويض الكيان الصهيوني لاتفاق غزة وترفض الضم والتهجير. منظمات حقوقية تنشر، منظمات تنشر أدلة على تعمد الاحتلال اغتيال الصحفية اللبنانية آمال خليل. الحواجز الصهيونية، حين تتحول الحواجز الصهيونية إلى غرفة ولادة ومسرح مأساة الاحتلال الصهيوني. لليوم الثاني الاحتلال يقتحم كولندا ويعتدي على الفلسطينيين ويهدم محال تجارية. فلسطين المحتلة غزة، غارة تمزق أما وجنينها وأطفال تلتهمهم النيران، شهادات مؤلمة من غزة. مضيق هرمز، انفجاران بمضيق هرمز ومفاوضات بشأن إدارته المشتركة. جنوب لبنان، مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 4 في جنوب لبنان. أوكرانيا وروسيا، 10 قتلى وعشرات الجرحى في أوكرانيا وروسيا تسقط مئات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، لا سمح الله أن يصبح رئيسا. فانس يحذر من وصول عبدول لبيت الأبيض. واشنطن بوست تكشف، واشنطن بوست تكشف خلافا حادا بين ترامب وهيكسيس والبيت الأبيض ينفي. رعب في أوروبا، رعب في أوروبا، مسيرة مفخخة تعطل مطارا ألمانيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، ضمن علامتها التجارية طرحت كايمرت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات راي بن ميتا التي تبدأ أسعارها من 337 دولارا، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها 700 دولار. كاميرا، في وقت تتغير فيه سياسات الهجرة بوتيرة متسارعة، يبقى برنامج ترشيح الولايات واحدا من أكثر المسارات التي يراهن عليها آلاف المتقدمين للوصول إلى الإقامة الدائمة في أستراليا. لكن مع اختلاف شروط كل ولاية واستنفاذ بعض الولايات حصصها وإعادة رسم أولويات سوق العمل، هل ما زالت الفرص متاحة كما كانت، أم أن المنافسة دخلت مرحلة جديدة؟ وكيف تختار كل ولاية المرشحين؟ أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة، لم تنتهي المعركة في قطاع غزة بانتهاء القتال ووقف إطلاق النار، فمن خلف الركام تبدأ معركة أخرى لا تقل شراسة عنوانها إعادة الإعمار وفاتورتها عشرات المليارات من الدولارات. فبعد ستكون الجبهات انتقلت المواجهة إلى ساحات التمويل، حيث بات مستقبل القطاع وفق تقرير لجزيرة أعده زاهر علي مرتبطا بمدى القدرة على تحويل تعهدات المعلنة إلى أموال ومشاريع فعلية تعيد تشغيل القطاعات الحيوية وتنقذ سكانا فقدوا معظم مقومات الحياة الأساسية. فلسطين المحتلة غزة. تؤكد شهادات مواطنين في قطاع غزة أن الواقع مختلف تماما عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه قبل 300 يوم في 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025 عقب فترة من المفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية. وزاد عدم التزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق حياة الغزيين صعوبة بالقصف اليومي وإغلاق المعابر والحصار المتواصل، وهو ما جعل حياتهم أكثر خطورة من أي وقت مضى رغم توقف العمليات العسكرية الكبرى. ريف دمشق. أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخصين وإصابة 14 شخصا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن فرق الطب الشرعي تعاملت مع أشلاء بشرية ناجمة عن الانفجار، وأضافت أنها رفعت جاهزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. وأفاد مراسل الجزيرة في دمشق أمير العباد بأن الانفجار وقع داخل حافلة نقل ركاب مدنية وسط مدينة جرمانة خلال وقت الذروة، مشيرا إلى أن الحادث يعد الأول من نوعه في المدينة منذ سقوط النظام السابق. سوريا دمشق. شهد القصر العدلي بدمشق أمس الجلسة الخامسة من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وحددت محكمة الجنايات يوم 24 من أغسطس آب الجاري موعدا لجلسة التدقيق والحكم وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا. صور أقمار صناعية تظهر. أظهرت صور أقمار صناعية إنشاء الجيش الصهيوني نقطة عسكرية جديدة داخل بلدة الخيام جنوب لبنان رغم تفاهمات وقف إطلاق النار القائمة. وتقع المنشأة فوق موقع سجن الخيام السابق بعد إزالة ما تبقى من مبانيه وتجريف الأرض المحيطة به. وأظهرت الصور الملتقطة بين تاريخي 7 من يناير كانون الثاني الماضي والرابع من أغسطس آب الجاري امتداد نطاق الموقع على مساحة تقديرية تشمل التحصينات المحيطة به تبلغ نحو 22410 أمتار مربعة، في حين يبلغ طول الجزء المحصن الرئيسي نحو 90 مترا وعرضه قرابة 75 مترا. دول عربية وإسلامية تحذر. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للانتهاكات الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، فيما وصفته الدول المعنية بانتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. منظمات حقوقية تنشر. نشرت منظمات حقوقية أدلة على تعمد الاحتلال الصهيوني اغتيال الصحفية أمال خليل في 22 أبريل نيسان الماضي، وقالت إن ما جرى في ذلك اليوم يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي ببيروت عقدته منظمات Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية والمفكرة القانونية أمس لنشر نتائج التحقيق المشترك في جريمة اغتيال الصحفية التي كانت تعمل مراسلة ميدانية لجريدة الأخبار اللبنانية. الحواجز الصهيونية. لم يكن أمام الممرضة الفلسطينية سوى خيار واحد، أن تجري عملية ولادة طائرة داخل سيارة الإسعاف على جانب الطريق قبل الوصول إلى المستشفى، لكن الوقت كان قد نفذ، فالجنين الذي لم يتجاوز شهره السادس لم ينجو من الرحلة التي استغرقت 1.5 ساعة بدلا من 25 دقيقة بعدما أغلقت الحواجز الصهيونية الطرق وأجبرت طاقم الإسعاف وفق رواية منظمة Human Rights Watch على إطفاء المحرك، مما أدى إلى توقف أجهزة الأكسجين بينما كانت الأم تنزف وتصارع الموت. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني. أصيب 11 فلسطينيا أمس جراء اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني عليهم بالضرب خلال مداهمة منازل في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث تواصل القوات اقتحامها للمخيم لليوم الثاني على التوالي. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول المخيم لإسعاف المصابين وأجبرتها على مغادرة المنطقة. فلسطين المحتلة غزة. لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله هتاف لم يغادر شوارع غزة منذ أعلن اتفاق وقف إطلاق النار، يردده المشيعون وهم يحملون الشهداء على أكتافهم يوميا في القطاع الذي واصل العيش في حرب ممتدة تبدو أقل ضجيجا في عناوين السياسة لكنها أكثر فتكا في تفاصيل الحياة اليومية. وبينما تتحدث الأطراف السياسية عن مراحل جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الموت شق طريقه بين الغزيين. ففي ساعات 72 الأخيرة وحدها استشهد أكثر من 30 مواطنا بحسب وزارة الصحة، فيما لا تزال الغارات تكتب كل يوم حكايات جديدة للفقد لم يسمعها العالم إلا في غزة. مضيق هرمز. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر أمس أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع ذوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان، بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. وذكرت الهيئة في بيان أن ربان ناقلة أفاد بسماع انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز في حادثة وقعت على مسافة نحو 16 كيلومترا جنوب شرق منطقة كمزار في سلطنة عمان جنوب لبنان. أعلن الجيش الصهيوني أمس مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في حادث قالت قناة صهيونية إنه نجم عن انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر. وأوضح مراسل هيئة البث الصهيونية أن مبنى دخلته قوة صهيونية كان مفققا مما تسبب في مقتل جنديين وإصابة 4 بجروح خطيرة. أوكرانيا وروسيا. قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات بهجمات روسية استهدفت مدنا بشرق أوكرانيا وشمالها فجر أمس وفقا للسلطات الأوكرانية، في حين أعلنت موسكو اعتراض وتدمير 605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأعلنت قيادة الأركان الأوكرانية إسقاط 66 مسيرة روسية من أصل 100 استهدفت موسكو بها وبصواريخ أونيكس مناطق عدة. الولايات المتحدة الأمريكية. لا تزال تداعيات الفوز الذي حققه عبد الرحمن السيد عبدول في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ بولاية ميشيغان تتفاعل بقوة في الأوساط السياسية في واشنطن، حيث انتقل سجال قيادات الجمهورية معه من محاولة تحجيمه محليا إلى التحذير الصريح من وصوله مستقبلا إلى البيت الأبيض. واشنطن بوست تكشف. أكدت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء اندلاع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيغ هيكست بشأن النقص في الذخائر الذي قد يهدد العمليات العسكرية ضد إيران، غير أن البيت الأبيض نفى ذلك تماما، في حين هدد ترامب بسجن مروجي الشائعات على وقع عقد اجتماع طارئ في وزارة الحرب البنتاغون بخصوص الذخائر. الخبر الأخير في هذه النشرة. رعب في أوروبا. شهد مطار لايبزيغ شرقية ألمانيا اضطرابا في حركة الملاحة وسلسلة من الإجراءات الأمنية التي رفعت حالة التأهب الأمني إثر العثور ليل الثلاثاء إلى الأربعاء على طائر مسيرة مزودة بشحنة ناسفة قرب المدرج، وذلك تزامنا مع اصطدام طائرة شحن بجسم مشبوه أثناء محاولتها الهبوط. وعلى الفور علقت الشرطة الألمانية حركة الملاحة الجوية في المطار لساعات بعد اكتشاف المسيرة في منطقة شحن محظورة قرب المدرج الجنوبي، واستعانت بجهاز آلي لتعطيلها وإزالة الشحنة الناسفة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا $89 فقط، نظارات مزودة بكاميرا تثير مخاوف بشأن الخصوصية في أستراليا. كاميرا أيضا. طريق الهجرة، حلم الإقامة الدائمة يبدأ من الولاية، لكن من يفتح باب ترشيح الولاية؟ ومن العناوين العالمية قطاع غزة، فاتورة بـ $71 مليار وفجوة تمويلية ضخمة، من يتحمل كلفة إعادة إعمار غزة؟ فلسطين المحتلة غزة. بعد 300 يوم شهادات المكلومين بغزة، وقف إطلاق النار فرقعة إعلامية. ريف دمشق، قتلان بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق. سوريا دمشق، النيابة تطالب بإعدام أحمد حسون، وجنايات دمشق تحدد موعد الحكم. صور أقمار صناعية تظهر، صور تكشف نقطة صهيونية جديدة داخل الخيام اللبنانية. دول عربية وإسلامية تحذر. 8 دول عربية وإسلامية تحذر من تقويض الكيان الصهيوني لاتفاق غزة وترفض الضم والتهجير. منظمات حقوقية تنشر. منظمات تنشر أدلة على تعمد الاحتلال اغتيال الصحفية اللبنانية آمال خليل. الحواجز الصهيونية. حين تتحول الحواجز الصهيونية إلى غرفة ولادة ومسرح مأساة الاحتلال الصهيوني. لليوم الثاني الاحتلال يقتحم قلنديا ويعتدي على الفلسطينيين ويهدم محال تجارية. فلسطين المحتلة غزة. غارة تمزق أما وجنينها وأطفال تلتهم من نيران. شهادات مؤلمة من غزة. مضيق هرمز. انفجاران بمضيق هرمز ومفاوضات بشأن إدارته المشتركة. جنوب لبنان. مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 4 في جنوب لبنان. أوكرانيا وروسيا. 10 قتلى وعشرات الجرحى في أوكرانيا وروسيا تسقط مئات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية. لا سمح الله أن يصبح رئيسا. فانس يحذر من وصول عبدل للبيت الأبيض. واشنطن بوست تكشف. واشنطن بوست تكشف خلافا حادا بين ترامب وهيكسيس والبيت الأبيض ينفي. رعب في أوروبا. رعب في أوروبا. مسيرة مفخخة تعطل مطارا ألمانيا. أما الآن أحبة فداء نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس. الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 5 درجة. غدا السبت طقس مشمس. الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 7 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع لأذان المغرب تمام 5:23 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:41. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: And if thou wonderest, then wondrous is their saying. When we are dust, are we then forsooth to be raised in a new creation? Such are they who disbelieve in their Lord. Such have carcans on their necks. Such are rightful owners of the fire. They will abide therein.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: القرآن الكريم تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل من قوله تعالى في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. آية رقم 52 إلى قوله تعالى من نفس السورة: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آية رقم 92.

Bismillahirrahmanirrahim.

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
2: الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضاة الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، كما في معنى الحديث النبوي فأن يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ، هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم، أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيني، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات. فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له، ونصيحة من القلب: دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوة يا أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث، إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة، نحن بالله ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا، وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يقنت من

والله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. كنا قد التقينا حول موضوع التواضع في حياة الدعاة وأهميته، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى المسير في هذا الطريق. فالتواضع أمر مهم في حياتنا نحن جميعا، ونحن إذا ما قرأنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد دعوة ملحة إلى ضرورة التخلق بهذا الخلق الكريم. تسمع في القرآن الكريم في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا التواضع مدح الله تعالى عباده المؤمنين حين يتصفون به. وورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه ولنا جميعا، قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إيه هي الثلاثة اللي أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. لو تتذكروا حضراتكم قلنا: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فالتواضع يرفع قدر صاحبه ويعلي مقامه ويجعله في نظر الله وفي نظر الناس إنسانا صاحب قدر وصاحب قيمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى هذا التواضع فيقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. شوف الثمرة، شوف النتيجة. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا نتعالى ولا نتطاول ولا نتكبر ولا نستعلي على عباد الله، كلنا سواسية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والتقوى اللي ربنا بيفضل بها الناس بعضهم على بعض لن تجعل صاحبها إلا أكثر تواضعا وأكثر ليونة، كما علمنا ذلك ربنا: واخفض جناحك للمؤمنين. فإذا كان أكرم الناس عند الله أتقاهم، مش معنى كده إنه المتقي هيتعالى على الناس بتقواه، لأن التقوى ها هنا وأشار إلى صدري ثلاث مرات. فالتقوى علاقة المرء فيها بالله سبحانه وتعالى، هي تحمل صاحبها إذن على مزيد التواضع وخفض الجناح ولين الجانب مع كل المسلمين. فهي دعوة الإسلام إذن إلى كل مسلم أن يتصف ويتحلى بخلق التواضع. والتواضع من حيث الفضل والمنزلة، حضراتكم سمعتم الحديث اللي احنا قلناه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تعال بقى السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع. كان بعض الناس بيسألني: يعني إيه أفضل العبادات؟ تشتم من رائحة السؤال كأن إحنا فاهمين إن العبادة فقط هي الصلاة وهي الصيام وهي أداء الزكوات، هذا من العبادة. لكن العبادة بمفهومها الشامل الواسع
تشمل علاقة العبد بربه، علاقة العبد بمحيط أسرتي، علاقة العبد بمحيط مجتمعي، علاقة الإنسان مع نفسي، علاقة الإنسان مع الناس ككل. فإذا أنت نظرت بناء على كلام السيدة عائشة تجد أن في هذا المضمار وفي هذا المجال أفضل العبادات، أفضل العبادات التواضع. وأنت ترى الإسلام يحرص على إظهار خلق التواضع في حياتنا، وأنا أسجد لله تبارك وتعالى في الأرض، وأنا أعفر جبهتي خشوعا وخضوعا لله. أشرف حاجة في الإنسان الجبهة، يضعها الإنسان التزاما بأمر الله، يضعها على الأرض وأسجد واقترب أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فهذا مظهر من مظاهر التواضع. مظهر عندما نقف في صفوف الصلاة، يقف الغني إلى جانب الفقير، والأمير إلى جانب المأمور، والرئيس إلى جانب المرؤوس. هذا يحملنا على أن تذوب الفوارق بيننا وبين بعضنا، ونشعر بأننا لحمة واحدة، وبأننا كبنيان يشد بعضه بعضا. التواضع، التواضع. قالت السيدة عائشة إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع، هذه حاجة. وقال أحد السلف واسمه يوسف بن أسباط، قال يجزي قليل الورع عن كثير العمل، ويجزي قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. شوف شوف النظرة، النظرة إلى دائما الأخلاقيات اللي بترقى بالإنسان إلى أعلى مستوى. بالنسبة للعمل أفضل شيء الورع، إيه رأيك؟ وهو ترك بعض الحلال مخافة الحرام. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. مثقال ذر من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. يبقى يجزي قليل الورع من كثير العمل، ويجزي قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. خلي واحد يجتهد ويتعبد لله، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم يبدو بعد ذلك مكشرا عن أنيابه، كالح الوجه، بادي الشر، قاسي القلب، جافي غليظ الطبع. هتفيده بإيه العبادة؟ هتعمل له إيه العبادة؟ لكن كل ما يكون الإنسان متواضع ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدره. لما سئل الإمام الحسن البصري ما هي السيئة بمناسبة يجزي قليل التواضع عن كثير العمل دي، قيل له ما هي السيئة التي لا تنفع معها طاعة؟ قال الكبر. الكبر اللي هو ضد التواضع على طول. ما هي السيئة التي لا تنفع معها طاعة؟ قال الكبر. الكبر لا تنفع معها الطاعات، والتواضع إن اتصف به الإنسان فهو يرقى به ويجزيه حينئذ عن كثير من الاجتهاد. نحن في حاجة إلى التواضع. ليه؟ ها؟ في حاجة إلى التواضع. وقلنا ليه التواضع معناه إيه؟ ما نبعدش بعيد، خفض الجناح ولين الجانب، ألا أرى لنفسي مقاما ولا حالا، أن أقبل الحق وأخضع له وإن جاء ممن هو دوني. كل دي معاني قالها العلماء بتعريف التواضع. أنا محتاج للتواضع، ولا سيما في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الإنسان في حاجة إلى تأليف القلوب حوله، في حاجة إلى أن يجلس أمامه الناس وأن يزرع فيهم الخير، وأن يكون دلالة ودعاية بر وصلاح وتقى لهؤلاء الناس. طيب لو أن إنسانا تكبر عليهم وتعالى وبدأ يعاملهم بشيء من الأنفة والغرور والعجب وما إلى ذلك، هل يجلس إليه الناس؟ هل يستمع إليه القوم؟ أبدا أبدا.
الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم. ركز على لنت لهم دي، ها، عشان تعرف هم حبوا النبي عليه السلام قد ايه، وكانوا بيفتدونه بآبائهم وأمهاتهم كثير. أو تسمع بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليه؟ عشان الحتة دي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اللي معاه المعجزات وأنزل عليه القرآن وهو خاتم الرسل وهو معه التأييد من الله المطلق، ومع ذلك ربنا يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب أي واحد بقى عادي بقى مسكين وغلبان، ها، وعنده كلمتين، ها، بيقولهم للناس يريدوا أن يعلمهم، إن هو تعالى عليهم وتكبر الناس هتقول إيه؟ هتنفض من حوله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ها، أنت لبنة في البناء، أنت عضو في مجموعة، أنت في حاجة إلى هؤلاء الناس، في حاجة إلى أن تزرع فيهم الخير، فلا بد أن تلين أو أن تلين جانبك، ها، أن تلين جانبك وأن تجعل تعاملك مع الناس فيه الرقي، فيه التواضع، فيه خفض الجناح. يبقى أول سبب إحنا عايزين نحب بعضنا ويأتلف الكل مع الكل، وأن نكون كجسد واحد وكبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى لازم التواضع. وإلا فالإنسان المتكبر المتغطرس المتعالي لا يحبه أحد ولا يألفه إنسان مهما. هذه أول سبب من الأسباب. السبب الثاني، إحنا لسه بنقول إن التواضع بيرفع قدر صاحبه، قدر صاحبه عند الله تبارك وتعالى. طيب لو أن الله رفع قدر إنسان وأعلى مقامه، هيعينه، هيمده، هيوفقه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا اتصف الإنسان بالتواضع أحبه الله ورفع قدره، وكان أهلا حينئذ لمعونة وتوفيق وتسديد الله تبارك وتعالى لخطواته. لكن لو جه بقى يريد التعالي ويريد إظهار العزة والكبرياء والتفاخر على عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى هيتخلى عنه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيعاملوا بضد مقصودهم لما ما يتعاملوش بالتواضع. لذلك يقول إمام أبو يوسف، يقول رحمه الله تلميذ أبو حنيفة، يقول: يا قوم أريدوا بعلمكم الله، أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم. لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع، أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم. وما ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. حتى أفتضح، يجيله فضيحة لما ينوي بقى تكبر والتعالي على عباد الله. ها، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر قصمه. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر قصمه.
العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فمن في بعض الروايات بقى فمن نازعني واحدا منهما أذقته نكالي ولا أبالي. يا ناس احنا محتاجين توفيق ربنا. أما أقول كده أقول اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقني، اللهم إني ضعيف فقوني، ذليل فأعزني، لا ناصر إلا أنت، ولا موفق ولا مسدد إلا أنت. اللهم اللهم واستعين بالله سبحانه وتعالى، وأبدأ يوم ربنا عز وجل يجلب لي العون والتيسير. يبقى عايزين نقول التواضع شيء مهم وضروري ولا غنى لأي إنسان مسلم عنه. احنا كنا بنتكلم عن أصول الدعوة وبنخاطب إخواننا الدعاء، فحضراتكم ملاحظين إن الأحاديث ما قالتش والدعاة إلى الله يمشون على الأرض هونة، لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة. فهي تخاطب المسلمين في كل زمان ومكان، في كل عصر ومصر، أن يعيشوا على التواضع. هذا التواضع اللي بنتكلم عنه له جوانب عدة في حياة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبرضه بنقول في حياتنا إحنا ككل ليه مظاهر. مظاهر التواضع ما هوش يعني لوغاريتمات، ولا هو يعني طلاسم، ولا أشياء غير مفهومة. لا، التواضع لابد وأن يكون له مردود إيجابي، ولابد وأن يكون له صورة ظاهرية تعود بالإيجاب والنفع على المسلمين. من هذه المظاهر أن يحترم كل منا الآخر، أن يحترم كل منا الآخر احترام. لما تيجي في خصوصية الدعاء والعلماء تجد العالم الوقور، العالم الفاضل يحب زملائه وإخوانه والسالكين طريق الله مثله، ليس هناك عداء، وليس هناك بغض، وليس هناك حقد، وليس هناك تعالي، وإنما يحب بعضنا بعض. ثم إن الداعية قدوة حسنة وأسوة طيبة، فلابد أن يتعاون مع إخوانه العاملين في مجال الدعوة، لكن أن يسب أو يلعن أو يحتقر أو يتطاول على عالم وداعية أيا كان هذا المتطاول أو اللعانة، مصيبة كبيرة، يجلب على نفسه شرا ما بعده شر. احترام العلماء والدعاء إلى الله أمر من الأهمية بمكان. شوف الإمام الشافعي يقول في معنى كلام الله: إذا لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. إذا لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. وربنا قال إيه على الأولياء؟ قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. من عادى، اللي يناصب عالما وداعية العداء ويقف ضده، سواء كان من السلف أو من الصحابة أو من التابعين أو من المعاصرين، ويقف ضده ويشهر بيه وينشر صور ويكتب مقالات وضد أهل العلم، مصيبة كبيرة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب، أعلمه الله بأنه محارب له، لأنه حارب صنفا من الناس يعدون في قمة الأولياء. والإمام ابن القيم يقول في هذا المعنى أيضا، يقول: العلماء سادات أولياء الله عز وجل. العلماء سادات أولياء الله عز وجل، في القمة، في القمة من أولياء الله. عندك القرآن لما بيتكلم عن الأولياء
ناس فاكره الاولياء دول يعني اصحاب المقامات واصحاب العمائم اللي مش عارف شكلها ايه ولا اصحاب الطرق اللي شكلها لا لا لا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللي يجمع ما بين الإيمان والتقوى في نظر الله هؤلاء أولياء، والعلماء على رأس هؤلاء الأولياء. لذلك خطيرة جدا إن واحد يجي يعمل عداء ما بينه وما بين رجل عالم ورجل أهل خير، رجل يدعو إلى الله و يرشد الناس إلى طاعة الله وهو يتخذ عدوا. اسمع معي إلى هذه العبارات التي قالها الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم إيه؟ أن لحوم العلماء مسمومة. الحاجة المسمومة ما بتقربش منها، فبيحط دي بيشبه بيها لحوم العلماء. خد بالك، إياك أن تقع في عرض رجل عالم أو داعية. هيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهنا بقول لك اعلم أن لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في هات أستار منتقصهم معلومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. ربنا ما بيسموش اللي يتطاول على عالم واللي يقول فيه كلاما يشوه به صورته ويقلل به من قدره بغير وجه حق، هتكون النتيجة كده. وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بالنقص والتحقير والتقليل، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. موت القلب، وإذا مات القلب خلاص مات، أصبح لا قدر ولا قيمة ولا وزن له. فمن هنا بنقول إن إحنا أول مظهر من مظاهر التواضع إن إحنا كأهل دعوة كعلماء كمسلمين يحب بعضنا بعضا. مفيش مانع إن أنا أغلط وتوجهني وتصواب لرأيي. أنا لست ملكا يمكن أن أخطئ ويمكن أن يحدث مني وأنا أجتهد أن أسير على غير الجادة، فمفروض أنك تتوجهني، حقي عليك. لكن الذي يعيب سلوك بعضنا التشهير والتقبيح وطول اللسان، وربما يصل الأمر إلى اللعن، وياريته وقف عند حد معين. ده ما سابش، لا ساب سلف ولا ساب معاصرين، بيتطاولوا على الأئمة، بيتطاولوا على الدعاة، طاولوا على المشايخ وينتقصون من أقدارهم ويقللون من قيمتهم. فهذه صورة من الصور التي لا نحبها لأنفسنا ولا نحبها لغيرنا. بنقول من أجل ذلك وجب على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ألا يقصر أحد منهم في احترام وحب وتبادل مظاهر التوقير والتعظيم فيما بينهم وبين بعضهم، طالما أن الكل ابتغى وجه الله تبارك وتعالى. لو أن واحدا عرف عنه بقى أنه بيمشي في سلك غير بتاع ربنا وبيتستر وراء العلم ليحصل به منافع دنيوية،
فهذا ينبغي الاحتراز منه، ده وضع ثاني. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا الجانب بنقول يا أخوانا مهم جدا، اللي هو احترامنا لبعضنا. ليه؟ الدعوة مش كلام، الدعوة عمل وسلوك. فإذا حرص الداعية على حبه لإخوانه نفى من نفسه صفة الحسد، ومن لسانه صفة الغيبة، ومن قلبه صفة الازدراء والاحتقار للآخرين والإعجاب بالنفس، ينفي عن نفسه هذه الصفات. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه. وهو اللي قدامك واحد من اثنين اكثر منك علما اقل علما، يبقى انت في احترام ما بينك وما بين هؤلاء جميعا. ويقول الامام الاوزاعي رضي الله عنه اذا سمعت احدا يقع في غيره فاعلم انه انما يقول انا خير منه. اذا سمعت احدا يقع في غيره، اذا سمعت احدا يقع في غيره، يقول لك لا لا لا لا لا لا تسمع لهذا، هذا جهول وهذا كذاب وهذا ضال مضل وهذا كذا، وكلها مبنية على أهواء مش مبنية على زي ما قلنا واحد ماشي غلط. لا. ثانيا مجالات التعاون بين الدعاء وبين العلماء كثيرة جدا، مجالات التعاون ما أكثرها ما أكثرها، غاية ما هنالك أننا قد نختلف من أين نبدأ، نبدأ بالعلم ولا نبدأ من الرأس ولا نبدأ من تحت، نبدأ من هنا ولا من هناك. مجالات التعاون فيما بيننا وبين بعضنا ما أكثرها، في حين أن مظاهر الخلاف بيننا قليلة. ومراعاة الداعية بهذا الجانب تجعلنا نحقق الكلمة التي صارت حكمة يتداولها الناس فيما بينهم. يقول لك تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما نجيش زي النهاردة بقى الناس بتعمل ايه، يقول لك تعالوا نتجادل فيما اتفقنا عليه وليشتم ويضرب بعضنا بعضا فيما اختلفنا. لو ان الشباب جاءوا يوم واجتمعوا على رياضة مثلا يلعبوا مع بعض كورة ولا حاجة، يعملوا مباراة كورة، تجد حب وتبادل احترام وما إلى ذلك. فإذا جاء وقت الحديث عن الدين وعن الإيمان وعن العمل للإسلام نضرب بعض ونتشاكس ونتجادل ويحدث فيما بيننا ما طرق الحداد، بسبب أننا لم نرقى إلى مستوى التواضع اللي بنقول عليه. التواضع يقتضي أن يحب بعضنا بعضا وأن يلين كل منا جانبه لأخيه وأن يخفض جناحه له. وإذا ما اختلفنا هنحدد جهات الاختلاف إيه، إحنا مختلفين ليه، هل مختلفين في أصول ولا في فروع، هل الاختلاف مقبول ولا غير مقبول. المهم أن الموضوع موضوع يعني أوسع من أن يتناول على عجالة. ونحن قد أشرنا في هذا الوقت الذي يعني جلسناه مع حضراتكم، أشرنا إلى أهمية التواضع. لازم نتواضع ولازم يحب بعضنا بعضا ولازم نستشعر أهمية إن احنا نكون يدا، يعني زي ما المؤمنون تتكافأ دماؤهم
ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. لا شك أن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هم أحوج الناس إلى هذا المعنى، وهم المطالبون به قبل أن يطالب به آخرون، فهم القدوة وهم المثل، هم العود والناس بالنسبة لهم ظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم الظل والعود أعوج. فأملي في الله سبحانه وتعالى كبير أن يكون في هذا الكلام ما يدفعني ويدفع من يسمعون لنا إلى ضرورة أن نتعاون ونتطاوع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من عنده رجلين، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا موسى الأشعري، قال تطاوعا يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. الحقيقة أنا أمامي أمثلة كثيرة تتعلق بمظاهر هذا الاحترام فيما بين العلماء والدعاء، ونماذج عملية وواقعية، لكني أرجئ هذا الكلام إلى مرة أخرى ألتقي فيها مع حضراتكم بمشيئة الله، لنعطي الموضوع سعة أكثر ونعيد ونزيد في هذا الجانب لأهمية ولضرورة أن نعيش ما حيينا على التواضع لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا. اسمحوا لي أن أذكر بما كنت قد ذكرت به من قبل. في سنة 1980 أو 82 على ما أذكر، طلبت فرنسا بصورة رسمية من مصر أن ترسل مصر إلى فرنسا بمومياء فرعون، مومياء فرعون، لإجراء بعض الفحوصات والدراسات إلى آخره. وأرسلت مصر بالفعل بمومياء فرعون، واستقبلت المومياء في مطار باريس استقبالا حافلا رسميا، استقبلها الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا ميتران وتقريبا كل وزرائه وكل أفراد حكومته. وبدأت تنتقل المومياء إلى مكان ما، وتشكلت لجان وفرق البحث العلمي، وكلف كل فريق بدراسة جانب معين من جوانب الدراسة، وكان موريس بوكاي رئيس هذه الفرق أو هذا الفريق العلمي. موريس بوكاي انشغل تماما بقضية واحدة، ألا وهي قضية موت أو غرق فرعون، ثم كيف يبقى بجسده كما هو بعد هذه السنوات الطويلة. شغلته تماما هذه القضية. وبعد دراسة مستفيضة أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ليعلن للعالم اكتشافه الجديد. فقال له أحد زملائي في فريق البحث العلمي معه: ما هو هذا الاكتشاف وما هي هذه المعلومة التي تريد أن تفاجئ بها الدنيا؟ قال: سأعلن الآن للعالم كله أن هذا الفرعون مات غريقا، مات غريقا. واكتشف أنه لازالت بعض حبيبات الملح أو أجزاء الملح عالقة في مسام لا تكتر بالعين المجردة. فقال له زميله هذا: لا تتعجل بإعلان هذا الخبر، لأن المسلمين يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم، يقصد القرآن الكريم، ذكر هذه المعلومة. قال له: لا لا لا، مستحيل مستحيل. قال له: طب لا تتعجل، ادرس المسألة وابحث المسألة. قال له: ازاي يكتشف المسلمون هذا ولم تكتشف هذه الأدوات الدقيقة في البحث العلمي إلا من 200 سنة تقريبا فقط، وأنت تقول بأن الكتاب الذي نزل من 14 قرنا على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن غرق هذا الفرعون؟ قال له: نعم، ابحث المسألة ولا تعجل. أتوه بالكتب، بالتوراة فلم يجد شيئا، بالإنجيل فلم يجد شيئا، فأتوه بالقرآن الكريم، فقرأ عليه أحدهم قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صرخ: مستحيل، من 14 قرنا الله جل وعلا ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصرخ موريس بوكاي وقال كلمات جميلة، قال كلمات جميلة رقراقة جدا، قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله، مش من كلام بشر، مستحيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من عند نفسي إلا بوحي ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، مستحيل. قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. وجاء إلى مصر وإلى الأزهر، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يجعله قلعة حصينة للعلم والعلماء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. جاء إلى الأزهر، وبعد سنوات طويلة في البحث والدراسة وقف هنا ليعلن هذه الكلمة الجميلة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. قرآن لازال عطاؤه متجددا إلى هذه اللحظة. سنوات قليلة جدا
اكتشف العلماء المتخصصون أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر والحرق توجد في الجلد فقط، مع أن القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة من 14 قرنا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن الجبال تمتد في باطن الأرض كالأوتاد، الجبل له سن مدبب في باطن الأرض. هذه الحقيقة العلمية المكتشفة من سنوات قليلة ذكرها القرآن من 14 قرنا في قوله تعالى: والجبال أوتادا. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، واكتشفوا أن الضوء الذي ينبعث من القمر يشكل هذا الضوء انعكاسا لسراج آخر ألا هو الشمس، مع أن القرآن قد ذكر هذه المعلومة من 14 قرنا في قوله تعالى: فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن الموج بسطحه المائل يبدد الضوء الذي ينعكس عليه ليشكل ظلاما دامسا خلف هذا السطح، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية الهائلة من 14 قرنا في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالقرآن لا زال عطاؤه متجددا في عصر الذرة في عصر العلم في عصر الفضائيات، ولا زال التحدي بفضل الله جل وعلا قائمة كما كان معلنا لأرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان البيان في أرض الجزيرة من القرشيين وغيرهم، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا إلى أرباب البلاغة وأساطين البيان وفرسان الكمبيوتر إلى غير ذلك، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا. تحداهم الله سبحانه أن يأتوا بقرآن مثله فلم يتمكنوا، عجزوا عجزا مروعا. قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخفف التحدي فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، فقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فتحدوا أن يأتوا بصورة واحدة، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لا زال التحدي قائما في عصر الكمبيوتر في عصر الذرة في عصر الانترنت في عصر الفضائيات لتعتز بكتاب ربك ولتعلمه أن مصدرية القرآن دليل إعجازه، واجتهد على أن تعمل بالقرآن وأن تحول القرآن في حياتك وفي بيتك ووظيفتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأقول لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، واختم بقى بهذه الكلمات المهمة عشان يبقى عندك ثقة وعندك يقين وعندك عزة، بقول: ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. وأقول لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم في عصر الذرة في عصر الفضائيات في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا. أنت

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: حياتيا.
1: صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على

0: أرضه، ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام، فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية ولم تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء، انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له، أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه، فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات؟ عبدي اقرأ كتابك. أكنت عليك هيناً؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي، ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب، لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب، مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب، اشتهى بي كذا وكذا. وأنت، هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله، وقد غضب على هذا العبد غضبا جديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كلمة لا. يقول مصطفى صادق الرافعي قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وانظر كيف يخلق في الطبيعة هذه المعاني التي تبهج كل حي بالطريقة التي يفهمها كل حي. وانظر كيف يجعل في الأرض معنى السرور وفي الجو معنى السعادة. وانظر إلى الشجرة الصغيرة كيف تؤمن بالحياة التي تملأها وتطمئن. انظر انظر، أليس كل ذلك ردا على اليأس بكلمة لا؟ لا ترضى بالنقص، اعمل فكرك الصافي على طلب أشرف المقامات، ولا ترضى بالنقص في كل حال ولو كان لك تصور بصعود نحو السماوات. فمن أقبح النقائص رضاك بالأرض، ولم أر في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقلب الليالي. يقول الإمام ابن الجوزي: أعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. فطارة فقر، وطارة غنى، وطارة عز، وطارة ذل، وطارة يفرح الموالي، وتارة يشمت الأعادي. والعاقل من لازم أصلا على كل حال، وهو تقوى الله. والمنكر من عزته لذة حصلت مع عدم التقوى، فإنها ستحول وتخليه خاسرا. تعساء. ما أتعس أولئك الذين أبلوا أجسادهم في غير طاعة الله، وما أتعس تلك الوجوه العاملة الناصبة التي لم تسجد لله سجدة، بل ما أتعس الذين كبلوا أنفسهم بذل المعاصي فأثقلتهم في الدنيا قبل الآخرة. كن مظلوماً. تقول إيمان السباعي: أهون 1000 مرة أن تكون مظلوما يحاول الانتصار لنفسه من أن تكون ظالما ولو مرة واحدة تسمع أنات الآخرين وترى آلامهم ولا تبالي. مفاتيح بيدك. حينما تكون روحك جميلة تستطيع أن ترى الكون بأسره جميلا. فلو تلفت حولك ونظرت إلى نفسك لرأيت أسرار الفرح ومفاتيح السعادة بيدك، ولكنك غافلا عنها. فكثير منا لا يدرك أنه في سعادة إلا حينما يفقدها أو يفقد أسبابها. وفي حقيقة الأمر نحن الذين بإرادتنا نستطيع أن نحيل حياتنا إلى أفراح أو إلى أحزان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا $89 فقط، نظارات مزودة بكاميرا تثير مخاوف بشأن الخصوصية في أستراليا. كامبرا طريق الهجرة، حلم الإقامة الدائمة يبدأ من الولاية، لكن من يفتح باب ترشيح الولايات؟ ومن العناوين العالمية، قطاع غزة فاتورة $71 مليار وفجوة تمويلية ضخمة، من يتحمل كلفة إعادة إعمار غزة؟ فلسطين المحتلة غزة، بعد 300 يوم شهادات المكلومين بغزة، وقف إطلاق النار فرقعة إعلامية. ريف دمشق قتيلان بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق. سوريا دمشق، النيابة تطالب بإعدام أحمد حسون، وجنايات دمشق تحدد موعد الحكم. صور أقمار صناعية تظهر، صور تكشف نقطة صهيونية جديدة داخل الخيام اللبنانية. دول عربية وإسلامية تحذر، 8 دول عربية وإسلامية تحذر من تقويض الكيان الصهيوني لاتفاق غزة وترفض الضم والتهجير. منظمات حقوقية تنشر، منظمات تنشر أدلة على تعمد الاحتلال اغتيال الصحفية اللبنانية آمال خليل. الحواجز الصهيونية، حين تتحول الحواجز الصهيونية إلى غرفة ولادة ومسرح مأساة. الاحتلال الصهيوني، لليوم الثاني الاحتلال يقتحم فنلندا ويعتدي على الفلسطينيين ويهدم محال تجارية. فلسطين المحتلة غزة، غارة تمزق أما وجنينها وأطفال تلتهمهم النيران، شهادات مؤلمة من غزة. مضيق هرمز، انفجاران بمضيق هرمز ومفاوضات بشأن إدارته المشتركة. جنوب لبنان، مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 4 في جنوب لبنان. أوكرانيا وروسيا، 10 قتلى وعشرات الجرحى في أوكرانيا وروسيا تسقط مئات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، لا سمح الله أن يصبح رئيسا. فانس يحذر من وصول عبدول لبيت الأبيض. واشنطن بوست تكشف، واشنطن بوست تكشف خلافا حادا بين ترامب وهيكسيس والبيت الأبيض ينفي. رعب في أوروبا، رعب في أوروبا، مسيرة مفخخة تعطل مطارا ألمانيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا ضمن علامتها التجارية طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات راي بن ميتا التي تبدأ أسعارها من $337، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها $700. كامبرا في وقت تتغير فيه سياسات الهجرة بوتيرة متسارعة، يبقى برنامج ترشيح الولايات واحدا من أكثر المسارات التي يراهن عليها آلاف المتقدمين للوصول إلى الإقامة الدائمة في أستراليا، لكن مع اختلاف شروط كل ولاية واستنفاذ بعض الولايات حصصها وإعادة رسم أولويات سوق العمل، هل ما زالت الفرص متاحة كما كانت أم أن المنافسة دخلت مرحلة جديدة، وكيف تختار كل ولاية المرشحين؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة، لم تنتهي المعركة في قطاع غزة بانتهاء القتال ووقف إطلاق النار، فمن خلف الركام تبدأ معركة أخرى لا تقل شراسة عنوانها إعادة الإعمار، وفاتورتها عشرات المليارات من الدولارات. فبعد ستكون الجبهات، انتقلت المواجهة إلى ساحات التمويل، حيث بات مستقبل القطاع وفق تقرير للجزيرة أعده زاهر علي مرتبطا بمدى القدرة على تحويل تعهدات المعلنة إلى أموال ومشاريع فعلية تعيد تشغيل القطاعات الحيوية وتنقذ سكانا فقدوا معظم مقومات الحياة الأساسية. فلسطين المحتلة غزة. تؤكد شهادات مواطنين في قطاع غزة أن الواقع مختلف تماماً عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه قبل 300 يوم في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 عقب فترة من المفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية. وزاد عدم التزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق حياة الغزيين صعوبة بالقصف اليومي وإغلاق المعابر والحصار المتواصل، وهو ما جعل حياتهم أكثر خطورة من أي وقت مضى رغم توقف العمليات العسكرية الكبرى. ريف دمشق. أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخصين وإصابة 14 شخصا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن فرق الطب الشرعي تعاملت مع أشلاء بشرية ناجمة عن الانفجار، وأضافت أنها رفعت جاهزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. وأفاد مراسل الجزيرة في دمشق أمير العباد بأن الانفجار وقع داخل حافلة نقل ركاب مدنية وسط مدينة جرمانة خلال وقت الذروة، مشيرا إلى أن الحادث يعد الأول من نوعه في المدينة منذ سقوط النظام السابق. سوريا دمشق. شهد القصر العدلي بدمشق أمس الجلسة الخامسة من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وحددت محكمة الجنايات يوم 24 أغسطس آب الجاري موعدا لجلسة التدقيق والحكم وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا. صور أقمار صناعية تظهر. أظهرت صور أقمار صناعية إنشاء الجيش الصهيوني نقطة عسكرية جديدة داخل بلدة الخيام جنوب لبنان رغم تفاهمات وقف إطلاق النار القائمة. وتقع المنشأة فوق موقع سجن الخيام السابق بعد إزالة ما تبقى من مبانيه وتجريف الأرض المحيطة به. وأظهرت الصور الملتقطة بين تاريخي 7 يناير كانون الثاني الماضي والرابع من أغسطس آب الجاري امتداد نطاق الموقع على مساحة تقديرية تشمل التحصينات المحيطة به تبلغ نحو 22,410 أمتار مربعة، في حين يبلغ طول الجزء المحصن الرئيسي نحو 90 مترا وعرضه قرابة 75 مترا. دول عربية وإسلامية تحذر. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للانتهاكات الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، فيما وصفته الدول المعنية بانتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. منظمات حقوقية تنشر. نشرت منظمات حقوقية أدلة على تعمد الاحتلال الصهيوني اغتيال الصحفية أمال خليل في 22 أبريل نيسان الماضي، وقالت إن ما جرى في ذلك اليوم يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي ببيروت عقدته منظمات Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية والمفكرة القانونية أمس لنشر نتائج التحقيق المشترك في جريمة اغتيال الصحفية التي كانت تعمل مراسلة ميدانية لجريدة الأخبار اللبنانية. الحواجز الصهيونية. لم يكن أمام الممرضة الفلسطينية سوى خيار واحد، أن تجري عملية ولادة طائرة داخل سيارة الإسعاف على جانب الطريق قبل الوصول إلى المستشفى، لكن الوقت كان قد نفد، فالجنين الذي لم يتجاوز شهره السادس لم ينجو من الرحلة التي استغرقت 1.5 ساعة بدلا من 25 دقيقة، بعدما أغلقت الحواجز الصهيونية الطرق وأجبرت طاقم الإسعاف وفق رواية منظمة Human Rights Watch على إطفاء المحرك، مما أدى إلى توقف أجهزة الأكسجين بينما كانت الأم تنزف وتصارع الموت. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني. أصيب 11 فلسطينيا أمس جراء اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني عليهم بالضرب خلال مداهمة منازل في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث تواصل القوات اقتحامها للمخيم لليوم الثاني على التوالي. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول المخيم لإسعاف المصابين وأجبرتها على مغادرة المنطقة. فلسطين المحتلة غزة. لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله هتاف لم يغادر شوارع غزة منذ أعلن اتفاق وقف إطلاق النار، يردده المشيعون وهم يحملون الشهداء على أكتافهم يوميا في القطاع الذي واصل العيش في حرب ممتدة تبدو أقل ضجيجا في عناوين السياسة، لكنها أكثر فتكا في تفاصيل الحياة اليومية. وبينما تتحدث الأطراف السياسية عن مراحل جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الموت شق طريقه بين الغزيين. ففي الساعات 72 الأخيرة وحدها استشهد أكثر من 30 مواطنا بحسب وزارة الصحة، فيما لا تزال الغارات تكتب كل يوم حكايات جديدة للفقد لم يسمعها العالم إلا في غزة. مضيق هرمز. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر أمس أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع ذوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان، بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. وذكرت الهيئة في بيان أن ربان ناقلة أفاد بسماع انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز في حادثة وقعت على مسافة نحو 16 كيلومترا جنوب شرق منطقة كمزار في سلطنة عمان جنوب لبنان. أعلن الجيش الصهيوني أمس مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في حادث، قالت قناة صهيونية إنه نجم عن انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر. وأوضح مراسل هيئة البث الصهيونية أن مبنى دخلته قوة صهيونية كان مفخخا، مما تسبب في مقتل جنديين وإصابة 4 بجروح خطيرة. أوكرانيا وروسيا. قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات بهجمات روسية استهدفت مدنا بشرق أوكرانيا وشمالها فجر أمس وفقا للسلطات الأوكرانية، في حين أعلنت موسكو اعتراض وتدمير 605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأعلنت قيادة الأركان الأوكرانية إسقاط 66 مسيرة روسية من أصل 100 استهدفت موسكو بها وبصواريخ أونيكس مناطق عدة. الولايات المتحدة الأمريكية. لا تزال تداعيات الفوز الذي حققه عبد الرحمن السيد عبدول في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ بولاية ميشيغان تتفاعل بقوة في الأوساط السياسية في واشنطن، حيث انتقل السجال قيادات الجمهورية معه من محاولة تحجيمه محليا إلى التحذير الصريح من وصوله مستقبلا إلى البيت الأبيض. واشنطن بوست تكشف. أكدت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء اندلاع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيغ هيكست بشأن النقص في الذخائر الذي قد يهدد العمليات العسكرية ضد إيران، غير أن البيت الأبيض نفى ذلك تماما، في حين هدد ترامب بسجن مروجي الشائعات على واقع عقد اجتماع طارئ في وزارة الحرب البنتاغون بخصوص الذخائر. الخبر الأخير في هذه النشرة. رعب في أوروبا. شهد مطار لايبزيغ شرقية ألمانيا اضطرابا في حركة الملاحة وسلسلة من الإجراءات الأمنية التي رفعت حالة التأهب الأمني إثر العثور ليل الثلاثاء إلى الأربعاء على طائر مسيرة مزودة بشحنة ناسفة قرب المدرج، وذلك تزامنا مع اصطدام طائرة شحن بجسم مشبوه أثناء محاولتها الهبوط. وعلى الفور علقت الشرطة الألمانية حركة الملاحة الجوية في المطار لساعات بعد اكتشاف المسيرة في منطقة شحن محظورة قرب المدرج الجنوبي، واستعانت بجهاز آلي لتعطيلها وإزالة الشحنة الناسفة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا $89 فقط، نظارات مزودة بكاميرا تثير مخاوف بشأن الخصوصية في أستراليا. كاميرا أيضا. طريق الهجرة، حلم الإقامة الدائمة يبدأ من الولاية، لكن من يفتح باب ترشيح الولاية؟ ومن العناوين العالمية قطاع غزة، فاتورة $71 مليار وفجوة تمويلية ضخمة، من يتحمل كلفة إعادة إعمار غزة؟ فلسطين المحتلة غزة. بعد 300 يوم شهادات المكلومين بغزة، وقف إطلاق النار فرقعة إعلامية. ريف دمشق، قتلان بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق. سوريا دمشق، النيابة تطالب بإعدام أحمد حسون، وجنايات دمشق تحدد موعد الحكم. صور أقمار صناعية تظهر، صور تكشف نقطة صهيونية جديدة داخل الخيام اللبنانية. دول عربية وإسلامية تحذر، 8 دول عربية وإسلامية تحذر من تقويض الكيان الصهيوني لاتفاق غزة وترفض الضم والتهجير. منظمات حقوقية تنشر، منظمات تنشر أدلة على تعمد الاحتلال اغتيال الصحفية اللبنانية آمال خليل. الحواجز الصهيونية، حين تتحول الحواجز الصهيونية إلى غرفة ولادة ومسرح مأساة. الاحتلال الصهيوني، لليوم الثاني الاحتلال يقتحم قلنديا ويعتدي على الفلسطينيين ويهدم محال تجارية فلسطين المحتلة غزة. غارت تمزق أما وجنينها وأطفال تلتهم من نيران شهادات مؤلمة من غزة. مضيق هرمز، انفجاران بمضيق هرمز ومفاوضات بشأن إدارته المشتركة. جنوب لبنان، مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 4 في جنوب لبنان. أوكرانيا روسيا، 10 قتلى وعشرات الجرحى في أوكرانيا وروسيا تسقط مئات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، لا سمح الله أن يصبح رئيسا، فانس يحذر من وصول عبدل للبيت الأبيض. واشنطن بوست تكشف، واشنطن بوست تكشف خلافا حادا بين ترامب وهيكسيس والبيت الأبيض ينفي. رعب في أوروبا، رعب في أوروبا، مسيرة مفخخة تعطل مطارا ألمانيا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت طقس مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 7 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: معتما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الصفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه، وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. وعليكم السلام.
2: مرحبا بفضل
1: الله. اهلا وسهلا
2: جديدا.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
2: ما زالت مسيرتنا ورحلتنا مستمره مع سيدنا يوسف، لكن بعد ان قضينا معه وقتا طويلا في المحن
1: المتتاليه
2: والشديده، ناتي الى المنح.
1: تمام.
2: لكن هل رققت المحن بعضها بعضا مع سيدنا يوسف؟
1: والله يعني ياتي زمان على الامه يرقق المصائب بعضها بعض. تاتي المصيبه فيقول العبد هذه مهلكتي فتمر.
2: نعم.
1: وتاتي المصيبه اشد منها فيقول العبد منا هذه ثم تمر وتنسينا الايام.
2: سبحان الله.
1: وياتي الفرج، والعبد عندما يتوكل على الله حق التوكل يجعل له بعد عسر يسرا. بس خليك على الطريق.
2: نعم.
1: قالوا يا حسن يا بصري سبقنا القوم على خيل دهم، يعني خيل قوية وتاع سباق يعني ما شاء الله، ونحن على حمر معقرة. يعني احنا اعمالنا تعبانة بالنسبة للصحابة. الصحابة كان اعمالهم تركب الخيول المطحمة المسرعة، واحنا على حمر معقرة، يعني نمشي في الخير خطوتين ونرجع خطوتين. قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله، ولكن مش يعني ايه كما قلنا ان ساكن السماء السابعة غير ساكن السماء الرابعة، المهم كله من سكان السماوات ان شاء الله.
2: صحيح.
1: فقضية المحن يرقق بعضها بعضا. نعم نعم.
2: ومع سيدنا يوسف كانت هكذا.
1: وفيه ناس تسقلها المحن زي يعني اكثر.
2: نعم.
1: زي قضية كما قلنا الذهب، لا يكون ذهبا ابريزا، يعني عيار 24
2: طرق
1: لا بد من الفتنة. الفتن يعني عرض على النار، دخل الأتون الفرن وبعدين صهر الحرارة يعني صهرته، يخرج من الناحية الثانية نحصل على الذهب الخالص، نضعه بالخبث أو الزيادات أو المعادن الخسيسة، يبقى الذهب. هكذا العبد يدخل نار الابتلاء ونار المحنة ونيران الامتحانات ونيران المصائب، يخرج من الناحية الثانية مؤمن مخلص من ايه؟ من كل الادران. فتاتي المصائب فيعني ما شاء الله في شعار الصالحين. لكن الله عز وجل عشان يلون كما لون لنا العبادات لون لنا احوال الدنيا.
2: نعم.
1: يعني خلي مره اصلي نفل، اصلي فرض، اتصدق على مسكين، امسح راس يتيم، اعين انسان، افتح باب خير، يخلي لي شهر رمضان، يخلي لي مش عارف سنن ايه، يخلي اسم الله زكاه، حج، الوان العباده لكي لا يمل العبد. ففي الحياه الدنيا يجعل لي هذا امتحان مره، شده مره، ضيق مره، ويرى ماذا يصنع العبد. خلاص إن يا رب ان ابتلتني صبرت، وان رزقتني شكرت، وان امرتني اطعت. يبقى اذا هذا انسان يعني عبد رباني. هذا العبد الرباني كان واضح جدا في سيدنا يوسف كما نحن نسرد هذه المحن. القران يسردها ونحن معها محنة تلو محنة تلو محنة. بس في نقطة مهمة، أنا أو أنت أو المشاهدين لابد ونحن نستمع ونقرأ لسيدنا يوسف نضع أنفسنا مكانه. دائما يعني يقول المتنبي لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون شاك في أحشائه.
3: صحيح.
1: يعني لما تجد واحدة مثلا بتبكي على ميت لها لا تعب عليها، اعذرها، يعني ضع نفسك مكانها، ولدها فلذلك بتها، زوجها اللي كان واخد باله منها،
3: فأبوها. يعني من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن يرى الصم لا يشقى كمن شرب.
1: لما مش ممكن اللي شارب تقطعت امعاءه، اللي ما شربش والله يقول لك كلام نظري، وليس من رأى كمن سمع.
3: صحيح.
1: فقضيت ان اضع نفسي مكان صاحب المحنة. طب انا لو اب يعقوب، انا مكان يعقوب ابني، حدث لي ايه يا ترى؟ انا هو انت ابنك يتأخر في المدرسة ساعة ساعة، دماغك يروح ويجي، وقد يطير عقلك الا اذا تثبت. الام بنتها تغيب ربع ساعة، سبحان الله. هذه اسر قلنا انها معالم كبيرة للفتن او للامتحانات، معالم كبيرة
3: الابتلاء.
1: نعم نعم. فيعني هنيئا لنا ونحن ندخل على المنح ان شاء الله
3: بإذن الله، أن نرى المنح بعد المحن.
1: يا رب يا
3: رب، ونسأل الله تبارك وتعالى المنح في هذه الأيام
1: يا رب،
3: على تكون ساعة إجابة.
1: إن لم نكن أهلا لرحمته فرحمته أهل أن تصل إليه.
3: ونعم بالله. ونعم بالله. إذا نشرع الحوار مع
1: سيدنا يوسف.
3: هل أفضح سرا إذا قلت للمشاهدين المستمعين ما دار من حوار بيني وبين فضلاتكم أثناء الفاصل؟
1: يا ابن احنا حياتنا ليست أسرار.
3: يعني فضلتك بمجرد الفاصل واغرورقت عيناك بالدموع.
1: نعم.
3: فلما مع قصة سيدنا يوسف تحديدا
1: هذه يعني ما يزال عندي الأمل أن يفك كرب الأمة كما فك كرب يوسف. أنا لا أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن قضية أمة.
3: قضية أمة
1: يعني أمة بيدها نوران، كتاب وسنة، والطريق واضح ومرسوم، والرسول يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن المحجة البيضاء الطريق الواضح.
3: نعم.
1: طب بعد الطريق الواضح إحنا بنعمل إيه؟ يعني السؤال، هل نقول نحن شرفنا ديننا؟ هذا السؤال. أنا عايز كل مشاهد ومشاهدة ومستمع يسأل نفسه، هل أنا شرفت ديني؟ ولا عشت طول حياتي؟
3: هل نستطيع أن نشرف ديننا؟
1: لا لا، يبد طبعا نستطيع
3: طبعاً. ديننا
1: لا لا لا لا، هو احنا ديننا شرفنا. اما نحن هل شرفنا نحن ديننا؟
3: بس كيف نشرف ديننا؟
1: يعني أن, أن, أن, أن, ان تظهر اثر النعمة علينا، نعمة الاسلام هي اكبر نعمة. اما ان يقضي الزوج حياته كمدا، او الزوجة حياتها يعني والعياذ بالله اساءة، او العكس، او الابناء مع الاب، او الجار مع جاره، او العم مع ابناء اخيه، ونتصارع يعني. طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الأخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول، وربنا عز يوسف
3: ويستجد
1: وهو ينظر إليهم، لكن هو
3: ترسخ لا يحسن أن نقف عليه.
1: نعم.
3: لبعدهم عن المنهج
1: طبعا
3: استجدوا،
1: يدهم صارت سفلى. يا أيها العزيز مسنا طبعا إن الله يشوف. قالت امرأة العزيز، يقال في كتب التفسير لما تولى يوسف، قال سبحان الذي أعز الذليل بطاعته وأذل الملوك بمعصيته.
3: سبحان الذي أعز الذليل بطاعته.
1: لما الإنسان يطيع الله، لو كان يعني همل في الحياة، هو يوسف بالنسبة لهم همل. عاد يباع ويشترى، لكن بطاعته لله بواه الله ايه؟
3: عزيز
1: صار عزيزا.
3: صحيح.
1: لانه اذل نفسه لله.
3: الله
1: ابن القيم هذا رجل عجيب يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي اكل، وجدت عليها قضيضا ازدحاما، إلا باب الذل له سبحانه، وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدته أقرب الأبواب إلى الله.
3: يا الله
1: قريب.
3: باب الذل،
1: تذل لله، تشعر أنك عبد له، وتستشعر يعني لابد من تطبيق دينه. نعم.
3: بارك الله فيكم. يعني ساعة سامحني ما كان بودي أن
4: ربنا يكرمك
3: العز علينا، لكن
4: يعني
3: عز أنا في خدمة الأمة الإسلامية يعني عادها الله منتهيها كما قلت وعادت إلى جدة الصابمة.
4: نحن يجب هذه الأيام أن تستغل الدعاء الخالص لتخليص ما بيننا من مشاكل، لتصفية النفوس، شرح الصدور. واحد عنده قضية في محكمة مع أخوه ينسحب، يعني أخوك لو أخذ منك يا أخي أخذ، يا أخي أخذ في إيه؟ أخذ من حطام الدنيا إذا خد. بكى الرجل قال ما يبكي، قال دخل اللص عندنا فأخذ كل متاعنا. قال أحمد الله لم يدخل إلى قلبك لص الحسنات فيسرق منه الإيمان. إيه يعني متاع؟ منضدة تروح وتيجي، مال عارية مسترجعة، أثاث، هياخد إيه يعني أخوك؟ انسحب يا أخي سيبه. وبارك الله فيك يا شيخ، روح يا ابن ربنا يبارك لك. يعني ابن مسعود لما سرق قال له قال اللهم ان كان الذي سرق نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيها، وان كان غير محتاج اليها فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. هذه قلوب صفت،
3: الله
4: عايزين هذا الخلق. فايده ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ طب النتيجه ايه؟
3: هذه نقرة وتلك
4: لا لا لا، يبقى احنا منافقين يا ابني، يبقى احنا بوجهي من راى الله به ومن سمع، لابد ان نكون اهل صدق، لابد من الصدق. سبحان الله.
3: نعم ربنا يرضى على
4: الله يرضى على الله.
3: ندلس مع
4: توكل على الله باذن الله.
3: المنح
4: يعني
3: لا ترسم البسمه على شفاه فضيلتكم.
4: نعم بارك الله
3: فيك ربنا يكرم. راح وقص عليه القصص واول الرؤيا وقال اساله ما بال النسوه وماذا قال الملك بعد هذا؟
4: قال الاول قال ائتوني به، لما اول الرؤيا قال ائتوني به الاول.
3: تمام.
4: وبعدين ثاني مره قال ائتوني به استخلصه لنفسي. لماذا؟ لان كبر حب يوسف عند الرجل، ولان الصدق يعني شوف يقول العلماء يقولوا ان ايه، من احب من اتقى الله احبه الناس ولو كرهوا، تخيل،
3: رغما عنهم
4: يدخل الحب غرب. ده نور
3: سبحان الله،
4: نور نور سبحان. حتى المنحرف البعيد يقول لك يا اخي والله يا اخي عجيب الشباب الصالح ده والله وجههم نور يا اخي سبحان الله، بس المتطرفين بس يا اخي وجههم نور على يعني سبحان الله. هو من الميديا الاعلاميه اثرت عليه فوصفهم بهذا الوصف، لكن حقيقه الامر في قلبه وفطرته السليمه اذا كانت يعني ما زال فيها فسلام فنظر الى انه وجهه منير لانه غصب عنه رغم عنه يحبه
3: بأمر إلهي.
4: الله يرضى عليك. ما هاش نقاش، ما فيهاش نقاش. فائتوني به استخلصه لنفسي. وقال أن أول يوسف ما دخل على العزيز على الملك على الملك من هيبته من هيبة يوسف والنور الذي عليه قام الملك من سريره.
3: سبحان الله.
4: فانحنى أمام يوسف. وهو أعز الدين فأعزه رب الدين.
3: صح.
4: شوف. زرع ايه شجرة الايه الخوف من الله
3: ونعم بالله
4: فخوف وجعله مهاب الطلع واجلسه بجواره بعد ما انحنى حتى قال كتب التفسير سجد له
3: وهو خريج السجن.
4: لا اصلا مش خريج سجن، ما احنا ممكن اضحك عليك في كل امر لكن حقائق الامور لا تختلف تبقى حقائق.
3: بمعنى
4: هم لفقوله تهمة ايه؟ أنه شهر بسيدتي
3: امرأة العزيز
4: خلاص وأركوه في السجن، لكن حقائق الأمور ماذا تقول؟
3: العكس
4: مش عندنا احنا لا عندهم هم
3: يفهمون عند على حقيقتها.
4: الله يرضى عليك
3: هي راودت
4: فلا خلاص فلا وكل الأخبار لكن الناس تكذب نفسها حتى تصدق نفسها
3: في
4: الكذب.
3: هي لما ألقوه في السجن لإقناع من بأنه راود امرأة العزيز؟
4: لإقناع الشعب.
3: الشعب يقول امرأته العزيز تراوج.
4: لا لا لا لا لا لا يصح ابدا ان يقال ان
3: عجيب سبحان الله العظيم
4: يا ابني ده حتى الكلاب
3: يغيرون الحقيقه.
4: الكلاب اذا رات غنيا حركت اذنابها وان رات فقيرا كشرت انيابها. انا عارف ان الفقير ده تيجي ياكل معاه حتى انت رايح فين حتى الفقير يا سبحان الله كل طوب الارض يكرهه لا اله الا الله. يعني بحيث ان ايه نصدق صدق واحد جاي من الجماعة العبرانيين من الشام وفي مصر أيام العز المصري وأيام الحكم والدولة وسبحان الله ونكذب سيدة القصر لمصلحة من؟ لكن في حقيقة الأمر مقتنعين

0: عليهم شيئا ما.
1: القرآن يركز، أنا يهمني القصة القرآنية.
0: جيد.
1: القرآن يركز على حقائق الأمور ويريد أن يبرز أن هؤلاء وهم صفوة الصفوة هم الصفوة المنتقاة التي يجب أن يقتدى بها، تمام؟ فيأتي لهم بالمؤمن وغير المؤمن ليثبت صدقه، عشان بكل أطهار ليظهر طهرهم. فالملك يحقق في القضية وخلاص، احنا لا يهمني أنا النسوة حبسهم أو في تعزير أو في قانون، لأن كلام ناس وانت تستطيع.
0: وضع أنه ما صنع شيء، يعني هو حتى ببداية القصة الملك ما سأل النسوة حينما سمع القضية،
1: لا
0: هو ما سأل إلا بناء عن رغبة سيدنا يوسف.
1: هو ناسي القضية
0: أصلا،
1: الملك ناسي القضية، ولكن الذي ذكره رب الأسباب لتجري الأسباب كما يريد رب الأرباب. رب الأرباب يريد إنقاذ يوسف، يهيئ الأسباب.
0: طب ذلك ليعلم أني لم أخنه كلمة من يوسف أم زليخ.
1: سيدنا يوسف، سيدنا أنا أميل إلى سيدنا يوسف، هو قادر من
0: زليخ.
1: ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم يقول، تواضع عجيب، وما أبرئ نفسي، أنا مش إنسان، مش ملك، لست ملكا.
0: هذا كلام سيدنا يوسف.
1: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، بس هو من ضمن اللي رحمهم ربي.
0: وقليل ما هم،
1: ما هم قلة سبحان الله. وقليل من عبادي الشكور، أنا مع سبحان الله. فهذه
0: خرج وذهب للملك.
1: الملك استقبله، قال اجعلني على مرة واحدة كده، شوف العزر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يقل إني عليم. حسيب نسيب. ولم يقل إني جميل مليح. لا
0: مليح. حفيظ عليم.
1: إذا وصف حسيب نسيب.
0: وهكذا.
1: هو من سلالة الخليج.
0: ما أفصح لهم أنه نبي.
1: لا نبي غير هو سبحان الله. يعني المسألة يعني هو أنا حفيظ عليم، حفيظ أحفظ الأسرار، أحفظ الأمور في مكانها، عليم بقضية الاقتصاد.
0: طب لما قدم حفيظ على عليم؟ لم يقل عليم حفيظ.
1: العليم من غير حفظ يضيع علمه وينفقه في الشر، والحفيظ عندما يكون حفيظا قبل أن يتعلم فكأنه زكى نفسه قبل أن يكون عليما. فالعلم ليس خيرا كله إلا إذا حوته بوتقة الأخلاق.
0: صحيح.
1: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم الأول. لازم تزكية.
0: صح.
1: لازم يكون حفيظ.
0: قبل العلم.
1: لازم يكون حفيظ. إن جاءكم من ترضون
0: دينه وخلقه.
1: لازم خلقه، ما هو مش طب دين يصلي ويصوم. ولكن عدواني
0: يصومها خصلا،
1: يصلي ويصوم ولكن لا خلقه، فهنا حفيظ علي.
0: ربما لان العلم كان منتشر انذاك،
1: هو العلم ما عندهم، هو
0: منتشر
1: على مر التاريخ،
0: بس يبقى مساله الحفظ،
1: مش اي واحد يكون حفيظ.
0: تمام. فعلا
1: تمام. بس هو علم يوسف يختلف عن ايه؟ يختلف عن علم الباقين، لانه علم بما علمه الله.
0: انه لدن علم
1: لما علمنا، لان احنا عندنا علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدني وعلم بقلم وعلم بغير قلم، هذه انواع العلوم.
0: علم تلقيني،
1: علم تلقيني ده علم ابونا ادم وعلم ادم الاسماء كلها، لقن زي انت بتلقن ابنك كده الف باء، مع ان اولادنا ما فيش الف باء دلوقتي، اي بي، لكن هي الف باء، خلينا مصر على الف باء خلاص. فيقال يعني من باب الملح لتخفيف الحده، الرجل بخيل قاعد وجابوا اولاده الخمسه قاعدين حوله، فجابوا الدجاجه مشويه فلقي يعني جزء منها منزوق. قال من هذا الشقي الذي تعاطى فعقر؟
0: لقد صالح.
1: والله ان لم يظهر الجزء الماخوذ منها الان لن نطبخ شهرين. فقال الولد الكبير يا أبانا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فده تعليم برضه. هو بخيل بس معلم اولاده الايات
0: يا رب القران
1: وفي مكانها يعني سبحان الله. الله يعيذنا واياكم من البخل
0: يا رب.
1: فده علم تلقيني، في علم تعليمي، انا اروح على اجلس امام مدرس واستاذ وعند اقدام واقعد اتعلم كما تعلم الصحابه على الحصير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اعظم معلم، وبعدين ورثة الانبياء يحملون الرايه من بعد. في علم لدن

0: إذا علم الخبر.
1: وعلمناهم من لدنا
0: علما. أحد الصالحين يصلي خلف شيخه فيقرأ الشيخ في صلاة المغرب: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده الإمام يقرأ، المأموم يقول: فخطر ببالي يهب لمن يشاء إناثا، يعني يعطي الله من يشاء حسنات، خطر باله كده التفسير. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني يعطي من يشاء أعمال، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعطي أعمال وحسنات ويجعل من يشاء عقيما، لا أعمال ولا حسنات. قال: فلما انفتلت من الصلاة التفت شيخي إلي وقال: يا أبا الحسن، ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة.
1: ويعلم ما ما بداخله.
0: الله أكبر. هل هناك حرج على فرض الله؟
1: لا.
0: هل هناك حرج؟ لا.
1: عجيب عجيب.
0: قال: يا علي، لو زادك الرسول لزدناه في النعم. ادك تمرتين في الرؤية، عايز ثالث ليه؟
1: لأن أود القصة.
0: اشتاق سيدنا علي لرؤية الرسول
1: عليه الصلاة والسلام،
0: حبيبه وربيبه وتربيته.
1: صحيح.
0: قال: فرأيته وبيده طبق رطب.
1: في المنام.
0: في المنام. الرؤية برضه، عشان برضه ايه؟ قصة سبحان الله، جات الرؤية هي سبحان التأويل. فأخذ واحدة فوضعها في فمي، والثانية وضعها في فمي، فاستيقظت من الرؤية وأنا أجد حلاوة رطب رسول الله في فمي. فقلت: أبشر أمير المؤمنين عمر، لأن الإنسان المسلم لما يرى بشرى جميلة يبشر بها. لم يبقى من الصالحات أو الباقيات الصالحة إلا الرؤية الصالحة، أو لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة. فقال: وجدت الصلاة قد أقيمت. قلت: بعد الصلاة. بعد الصلاة دخلت جارية معها طبق رطب، ناولت عمر، قالت: أطعم، كل وأطعم. فأخذ عمر واحدة فوضعها في فمه، لأن عمر كان يقدر أهل البيت ونحن كلنا نقدر أهل البيت، لكن لا نغالي. ثم الثانية وضعها في، والله بعد الثانية إني أجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤية.
1: فطلب زيادة.
0: وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة وأنا أنظر إلى الطبق. قال: يا علي، لو زادك الرسول لزدناك.
1: يا
0: تموينك في الرؤية اثنين، هتاخد أكثر ليه؟ فأين كان عمر؟
1: سبحان الله.
0: هذا علم لدني. إن كان في الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: حديث.
0: حديث.
1: نعم.
0: ثم علم بقلم لنا. وعلم بقلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم الناس. ومن غير قلم. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع العلوم. إني حفيظ عليم. وانظر إلى واحد زي سيدنا يوسف، أي نوع من العلوم ما شاء الله؟
1: كلها
0: أكيد أكيد هذه العلوم. طبعا لا يقول عليم كده مجرد يعني أنا أعرف سنابل القمح والرؤية، مش ممكن هو شغلته مفسر مؤول رؤى.
1: نعم.
0: هذه المهمة أكبر من هذا.
1: صحيح. طيب. هل له يجوز له أن يطلب اجعلني على خزانة؟
0: عندنا في الإسلام، عندنا في الإسلام لا يجوز، من طلب في الإسلام ولاية لا يولى.
1: طيب.
0: يعني واحد كده راح للحاكم أو للرئيس أو المدير وقال له، أقول لك إيه، أنا عايز أمدير المؤسسة، ده لا يعين
1: أصلا.
0: من طلب ولاية لا يولى.
1: الله أكبر.
0: هو في الإسلام كده.
1: سبحان الله.
0: لكن في مصر في هذا الوقت من أفضل من نبي رسول كريم ابن كريم سلالة الخليل؟ لا أحد. وهو واثق من أن الله يوحي إليه، حتى إن أراد أن يخطئ الوحي يسدده.
1: صحيح.
0: فهو حفيظ وعليم بهذا المنطق. لا. لكن نحن لا نطلب ولاية.
1: كان التشريع آنذاك مثلا
0: يسمح بهذا.
1: يسمح.
0: نعم.
1: طب لما طلب خزائن الأرض تحديدا هذه؟ وأين الأمين على خزائن الأرض، الموظف الموجود آنذاك، يعزل وهذا يولى مكانه؟
0: لا.
1: أم غير موجود؟
0: لا لا لا، هو سوف تمر مصر بضائقة رهيبة وبمجاعة، تريد رجلا حصيفا عليما موصولا، لا يعني مش موصولا ببيت خبرة ولا بوزارة اقتصاد، بس موصول بالله، ولم يكن إلا يوسف. ولا أنا اللي على خزائن الأرض.
1: نعم. يعبر بها، يعبر بمصر من الأزمة.
0: هذه الأزمة الشديدة، لأن المجاعة لم تكن في هذا الوقت في مكان محدد، وإنما انتشرت في الشام وفي البلاد المحيطة بمصر. نعم.
1: إذن هو يفهم ويا جيدا خزائن الأرض لماذا؟
0: لأننا سوف نمر، سمع أول الرؤية. سوف تمر مصر بمصيبة كبيرة كمجاعة، ولا بد لها من رجل كيوسف، فاجعلني على خزائن الأرض.
1: الملك ولا؟
0: الملك أصدر قرار بتعيين.
1: وماذا حدث ليوسف بعد ذلك؟
0: أول نأتي للمنح، المنح الحقيقية هو منحة جلس وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء، الله، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. واحد غرس كل هذا الخير، ولا أجر الآخرة خير بعد ده كله، عشان تفكر أن هي قضية الدنيا
1: أخذ أجره.
0: لا لا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني قضية، مش قضية أننا في الدنيا أكرمتك يا عبدي، لا، الإكرام الحقيقي يؤتى بأبأس أهل الأرض
1: يوم القيامة،
0: يوم القيامة، اللي هو لم يرى يعني يوم هنا، ما نقول يعني.
1: في أناس هكذا،
0: في ناس والعياذ بالله ولدت في بؤس وعاشت في بؤس وماتت في بؤس. لا تقول في بالعياذ بالله، يعني ما رأى خيرا قط أبدا، ولكن اتقى الله وصبر. فيغط في الجنة غطى،
1: يغط يعني
0: يلمس، يدخل كده زي ما يقول له لمسة كده في الجنة على الباب كده، وروح مرجعين، فيصبح وجهه كالبدر ليلة التمام. يقول له الله عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك رجلاني أنا في النعيم منذ أن
1: الله أكبر،
0: أنا يا رب في النعيم من ساعة ما نزلت من بطن أمي.
1: ما شاء الله، ما شاء الله.
0: أصابه الزهايمر الشرعي سبحان الله، نسي كل الأسف، ويؤتى بأنعم أهل الأرض ولم يتق الله، فيغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة المتقدة. يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول يا رب وعزتك أنا في الشقاوة منذ أن خلقتني، أنا في البؤس والشقاء من ساعة ولد، نسي.
1: وكأن هذه الغطة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
0: كما الله يرضى عليك، تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، وتنفذت فيها بنعمة عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. كل النعيم ده أول ما أهلنا يتركونا ويسيبونا، وكأن رب العباد ينادي عبدي على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي داموك.
1: الله الله،
0: ما فيش إلا العبد الذليل والرب الجليل.
1: الله.
0: العبد الضعيف والرب اللطيف. فين أعمالك؟ هم ثلاثة، هم ثلاثة يا ابني، اثنين، واحد في البيت يتخلف، واحد على حافة القبر، واحد يدخل معايا. اللي في البيت المال، لا أخذ معي دفتر شيكات ولا أرقام الحسابات ولا أسعار البورصة ولا الين اللي غرق ولا الدولار اللي عام، لا، في البيت
1: أموالنا لذوي الميراث نجمع
0: وخلاص، والعياذ بالله خلصت، خلاص سبحانه. والأهل من باب اللي يعني عشان الناس لا يعيبوا عليهم يوصلون لغاية حافة القبر، يقول للولد اللي بالبار ده طب ينزل مع أبوك، الله يرحمه، يقول لك الله يرحمه، خلاص يظل إيه؟
1: العمل.
0: العمل العمل العمل، اللهم أحسن أعماله
1: يا رب يا رب. طيب. يا رب، كثير منا ينسى هذه الحقائق.
0: لا لا، احنا صفوه الصفوه، لابد من هذه
1: في صفوه الصفوه ما ينسون هذه الحقائق.
0: لا ده أمامه.
1: امامهم
0: ده. الله. واحد انس بن نضر الصحابي الجليل، والله اني لاشم ريح الجنه خلف احد. واحد يا اخي شم ريحه الجنه يعمل ايه؟
1: يذهب اليه.
0: ما خلاص، قال له يا رسول الله ان اكلت هذه التمرات الثلاث ودخلت مقاتلا صابرا محتسبا فقتلت أدخل الجنة؟
1: عمير بن الحمام،
0: الله يرضى عليه. قال بلى يا عمير. نعم. قال إذن إن الحياة طويلة. وألقى بالثمرات ودخل في المعركة.
1: ثلاثة.
0: لا لا، ما فيش وقت. مش يعني أنا قتلت أدخل؟
1: يا الله.
0: الله.
1: يا الله.
0: ولعل قصة سعيد بن زيد وسحنا كده ندخل بعيد، لكن يعني مرة ثانية إن شاء الله
1: بإذن الله. نذكرها حتى لا يغضب منا السادة المشاهدون.
0: هي رقائق في القلوب، لازم القلب يرقق في رمضان.
1: وفي غير رمضان سيدنا يوسف على الاقل،
0: الله يرضى عليك،
1: صحيح.
0: ما هو صفوه، ما هي سلسله صفوه، ما دول كانوا هؤلاء امثال سيدنا يوسف، كانوا القدوه لهم،
1: صح.
0: لكن احنا قدواتنا من؟ بس يعني ابناؤنا، ابناؤنا الحمد لله. خلاص، ان كان هؤلاء فظن خيرا ان شاء الله، ان صاروا هؤلاء هم قدوتنا فضل الله سبحانه. والله بقى الأمة إن شاء الله يرجى منها الخير كله.
1: عدم تدريس الصحابة والصف ولا في المدارس فيه غزو فكري كبير.
0: فيه غزو فكري، فيه العادة. جحود وعقوق. هو العقوق لأبويا والعقوق والجدي.
1: سبحان الله.
0: ما هو أنا إن مدرسه ده كل واحد يقول شايف جدك الباشا ده كان قاعد مع الملك كده هو اللي شوف.
1: صحيح.
0: الله أعلم كان يصلي ولا لا يصلي مسألة أخرى. لكن لما يقول والله ده جدي كان من حفظة كتاب الله، ده أمي كانت من القانتات العابدات، هذا هو الفخر. فبل هؤلاء أجدادنا الحقيقيون.
1: أه؟ صحيح. قصة
0: سعيد بن زيد.
1: نعم.
0: رضي الله. سعيد بن زيد هذا زوج فاطمة بنت الخطاب ومن العشر المبشرين. نعم. ومن العشر المبشرين بالجنة.
1: نعم.
0: وكان السبب في في في إسلام عمر. يعني كان من أحد الأسباب والروافد. الإيمان ده روافد تغذيها.
1: صحيح.
0: المهم سعيد بن زيد إجاز كان في المعركة وظل أياما ثلاثة لا ينام لا ليلا ولا نهار، يقاتل ويحرس ويقاتل ويحرس ويصلي يقاتل ويحرس ويصلي. فأقسم عليه أخوه أن ينام داخل الخيمة، قال له أقسمت عليه لا تنام. نام فسمع سعيدا يتكلم هنا، قال لك يعني يبدو من التعب، الواحد أحد من التعب يقول يخرف يقول يخرف يعني يقول كلام. قال والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود والله. سعيد أيقظ سعيد خاف عليه. هذه برضو رؤية. إحنا الله سبحانه إيه القصة؟ لا والله يا سبحان الله أنا شفت كيف أنها رؤية. لا لا الله سبحان الله الخبر جاءنا
1: الله عليك
0: ببركة بركة المشاهدين والله.
1: ربنا
0: فسبحان الله. فقال جزاك الله عني. قال قل خيرا. قال من أين يأتي الخير؟ كيف؟ قال له أنا نمت ورأيت أن القيامة قد قامت ومناد من تحت العرش يقول لقد رضي الله عن سعيد بن زيد.
1: رأى الله رأى. أكبر ما شاء الله.
0: شوف الرؤية
1: هو مبشر
0: هو من عشرة. نعم. وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن هكذا قال الرسول عنه.
1: نعم.
0: وسعيد بن زيد أبناؤنا لا يعرفون عنه ولا قتل ولا قدموا. فسعيد بن زيد قد رضي الله عن سعيد بن زيد وإذا بملائكة اثنان من الملائكة معهم ثلاثة أفرس مطهمة، ثلاث خيول فيهم فرس فارغ، فملك ركب هذا ولا اركب يا سعيد إلى منزلك الذي أعده الله لك في الجنة. جم على باب الجنة أهبطوني نزلت ملك. مش ربنا بيقول للجنة طوبى لك منزل الملوك؟
1: صحيح.
0: قال فدخلت فرأيت نسوة كالأقمار ليلة التمام أنتن الحور العين التي أخبرنا الله عن كنا في القرآن. دماغه شغال في القرآن برضو. القرآن لم يذهب
1: بعيد عنه.
0: هو حياته في القرآن. حياته في القرآن.
1: صحيح.
0: قلنا لا نحن خدم من خدمهم.
1: الله أكبر.
0: كل نشي لي أجمل. أنتم الحور العين. ولا نحن الخدم. إلى أن رأيت واحدة كالشمس تشع عمن حولها نورا. قلت من أنت؟ قالت أنا العيناء المرضية. هي في الرؤية قال مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. والله لا أريد أن أعود. هو ده سمع أخوه الكلمة هذه
1: العيناء
0: المرضية يعني الحور العيناء. فأنت أنا العيناء المرضية أنا زوجتك في الجنة. فمدام زوجتي نسلم نصافح
1: احنا
0: فمدام في يدي أصافحها. قالت يا سعيد إنك ما تزال في الدنيا سبحان الله. فأرجعت يدي قالت ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث
1: ماذا؟
0: ثلاث
1: ما سمح حد.
0: وانت يقول لي قوم يا سعيد اصحى يا سعيد الله يسامحك.
1: الله
0: يعني ده سبحان الله. يعني مع فارق الثريا بالثرى لما يقول لك كلدغة البعوضة للعاشق المهجور تصيبه عندما فاز بالطيف. نام وشاف ودور جات البعوضة لسعيته خدته صحصح من
1: الدفيق.
0: المهم وقلت والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود وانت تصحيه الله يسامحك. سامحك الله. راقبوا أخوه يوم الثاني الثالث يوم كان الخميس. سعيد صائم في المعركة
1: بعد الثلاث
0: قبل المغرب بلحظات قرص الشمس أوشك وسهم غرب يأتي يقع على الأرض يجري عليه. أين الإفطار يا سعيد؟ قال بإذن الله في الجنة. مرحبا بك يا عيناء يا مرضية.
1: رآها
0: دعاها.
1: يا الله
0: لأن حنظلة غسيل الملائكة الصحابة لما غسلوا له مبتل في الماء وهم في الصحراء المعركة كانت في الصحراء في أحد
1: الله أكبر
0: اسمه غسيل الملائكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عجبا يا رسول الله وإيه ريحة مسك مبتل برائحة المسك
1: مطهر
0: ما هذا يا رسول الله؟ قالوا حنظلة كان فقير والرسول زوجه في ليلة العرس لما نادى المنادي خرج ونسي أن يغتسل غسلته الناس قال غسلهم حتى وقف الرسول على أطراف أقدامه وهو يصلي عليه قال سمعت الحور العين والملائكة فما وضع وجدت في الأرض موضعا لقدمي.
1: الله
0: شوف الصفوة جميلة ازاي
1: يا الله جدا جدا لتستمر رحلتنا بإذن الله
0: إن شاء الله نكون من أهل الدنيا. نعود إلى سيدنا
1: طلب سيدنا يوسف خزائن الأرض هنا قال خزائن الأرض لم يكن خزائن مصر
0: مصر كان... تمثل الآن الأرض لأن ليست هناك خزائن إلا في مصر
1: سبحان
0: الله المجاعة
1: كان لها دور بارع منذ التاريخ
0: يعني ليست أنا لا أحب العصبية لكن حقيقة الأمر
1: أراد الله لها الخير
0: المصريون دينهم فطري فطرتهم مع الدين يعني كانت أوروبا يعني في ظلامها الدامس وبيبحثوا عن عن عن عن جحور يأون إليها وكان المصري يبحث عن التوحيد بين الرسالة والرسالة
1: صحيح.
0: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض
1: التمكين هنا
0: الله أكبر
1: كلمة مكن
0: مكن زي ما ربنا هيمكن المؤمنين
1: كيف لهذا سألت
0: الله يرضى عليك التمكين أن يكون له الكلمة العليا هذا هو التمكين طبعا يمشي فيحترم يقول فيسمع له مش يعني احنا اخر الناس لا سبحان الله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى التمكين هو ان يكون الانسان في الارض يعني ممكنا اذا اذا اذا قال سمع وان امر يعني الناس اعتبرت بامره وانها الناس توقفوا هذا هو التمكين
1: التمكين هنا عن طريق الله ليس عن طريق امرأة العزيز
0: ولذلك لا يستطيع احد ان ينزعه
1: يعني هو لم يصاحب امرأة العزيز مثلا لكي يصل الى التمكين
0: لا ولكن
1: يأخذ منصبا هذا
0: مقعد كذب اما الذي يمكنه الله فهو في مقعد صدق
1: ما يصنع الان ربما يكون عكس ما صنعه سيدنا يوسف
0: الناس يظنون ان الناس يستطيعون ان يستطيع الواحد ان يمكن عن طريق فلان وفلان لكن اطرق باب الله احد الصالحين
1: هنالك وناس يعترفون بانهم ممكن عن طريق فلانه
0: ربنا هداه الله هذه انا اقدح في رجولته مش في دينه فقط
1: يعني نريد ان نطمئن الساده المسلمين بان من هو في معيه الله
0: يمكنه الله
1: له.
0: حتى وان كان تمكين غير ظاهري بس يمكن الرضا من الداخل يعني ممكن الرضا من الداخل احد الصالحين جو الضيوف اتوا اليه وهو محرج انه الناس يزوروه على اساس انه احد اولياء الله الصالحين فعنده حياء من الله يقول ايه يا رب انت تعلم انهم يقصدونك ولكنهم وجدوني عندك
1: الكلام هذا الله اكبر انت تعلم انهم يقصدونك
0: انت احسن يا رب احسن الناس تظن ان الناس المشركين والذين يعني فيها لا هو بس وجدوني انا عندك
1: الله جميل
0: حتى قال احدهم او وجدناه عندك
1: صح
0: هيكلم في ايه لما انت تروح لصالح هيكلمك في ايه
1: في الله سبحانه وتعالى في الله
0: راح سألني سؤال عجيب من اسبوع يقول لي في حد يخدم ما ينفرد بك يكلمك في حاجة من امور الدنيا الناس متخيلين الله ما عرفت اجاوبه
1: بامكانك ان تجيب الان
0: الحمد لله رب العالمين جعل الذكر على ألسنتنا بارك الله فيك
1: وله الملك خزائن الأرض وحدث ما حدث من مجاعة
0: والله هو
1: تحقق تأويل سيدنا يوسف لرؤية الملك
0: لا احنا لسه لا لم يحدث بعد
1: لم يحدث بعد
0: طيب الرخاء موجود في مصر وتأتي الوفود ونفاجأ وجاء إخوة يوسف من ضمن الوفود القادمة وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون
1: ما يعرفونه
0: ليه؟
1: تركوه صغيرا
0: ده نمرة واحد
1: وهو العزيز
0: ده نمرة اثنين
1: التاج.
0: كرسي المملكة الوزارة داخل عن طريق هيلمان وحرائز والله لا مش ممكن طبعا لا وبعدين هم حاطين في دون يقينا خلاص يوسف ده انتهى من زمان
1: ماذا ذكروا
0: لا خلاص ولما ذكروا بالسوء في وجوده لما نجي نشوف.
1: يعني الله يقول
0: يعني لك استغفر لنا استغفر لنا.
1: فأسره يوسف في نفسه
0: هؤلاء أجداد إسرائيل.
1: هم هنا إسرائيل هؤلاء.
0: صحيح.
1: هم أبناء إسرائيل.
0: أبناء إسرائيل وأخلاق بني إسرائيل.
1: بدايتهم.
0: أبا يخت يخت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ولك الأسباط. من اللي قال الأسباط؟ طيب. وجاء إخوة يوسف. فعرفهم وهم له منكرون. هو طبعا بالنبوة وعلم النبوة. وبعدين يعني بما علمه الله سبحانه.
1: نعم بالله.
0: ولما جهزهم بجهازهم.
1: أعطاهم
0: العطايا.
1: أيوة.
0: قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم. في روايتين إيه اللي عرف الرجل لله العزيز بتاع مصر أو
1: أخ من
0: أن إحنا لنا أخ من أبو من أبينا أخ من الشقيق يعني.
1: جميل أنهم يفكروا.
0: ده رأي. الرأي الثاني أن هم جايبين 12 بعيرا وهم 10، فكان يوسف يعطي كل بعير وثق يعني حمل بعير اللي يكفيه البعير ويدفع الثمن ويعطيه الحمل.
1: او من جاء به حمله بعير وانا به زي
0: ما كده يغير
1: العبوه
0: هكذا. العبوه كده انت مثلا له تموين 100 كيلو مثلا او 200 كيلو جرام خلاص ياخد ال 200 تمام. طب والجمالين دول جايبينهم ليه؟ قالوا والله ده الجمل بتاع اخرنا عزيز واثير لدى ابيه وما يقدر يفارقه
1: ويأخذون العطايا. أيوه.
0: على بنيامين. طب والثاني ده أخ لنا كان هلك في الصحراء
1: يأخذون له أيضا
0: عايزين يأخذون يستفيدوا منه.
1: لا حول
0: إسرائيل بغيابي. أخلاق بني إسرائيل.
1: لا حول ولا
0: قوة. أخلاق بني إسرائيل يعني يقول لك أنا يفكرون هيعبوا هواء من مدينة القدس في زجاجات عشان يبيعوا الهواء المقدس في العالم يعني يستفيد. هو يستعمرنا وياخد بيت المقدس ويذلنا ويقتل ابنائنا ويروع نسائنا وياخد ثرواتنا ويبيع هوانا.
1: لا لا لا الله يستفيد باي شيء.
0: هيك الذكرى بتاعت خلاص يوسف مش
1: قتلوه واضعوه.
0: لا, لا برضه اخ لنا كان هلك في الصحراء. لا ائتوني باخ لكم من ابيكم.
1: الا ترون
0: اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين.
1: صحيح.
0: انا مش وفيتكم المكيال واعطيتكم سبحان الله. قالوا سنراود عنه اباه. الكلمة الجديدة احنا من قبل روادنا اخوه الكبير نحن الذين رتبنا نجاح نيتشه ونجاح كارل ماركس ونجاح داروين. ايه يعني انت ده مش قضية. انت تتكلم عن بني اسرائيل سبحان الله.
1: نعم.
0: والله يعني
1: سهلة.
0: لا سنراود عن السلام. احنا اللي نشلنا الفوضى في العالم. انا نشورها تاني. إن روادنا عنه يوسف من قبل وخدناه منه وغضب هنجيبه إذا كان فيها مكسب يأتي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: تأكيد.
0: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يعني ما هو جايبينهم بضاعة من الشام بيعطوها وياخدوا بها القمح والذرة المحاصيل اللي بتاع الأكل والشرب.
1: مبادلة.
0: رجعوا لهم كمان البضاعه بتاعتهم حطوها مع الايه
1: مع العطايا.
0: مع العطاء يبدو اكياس مغلفه ويبدو مصر متقدمه في هذا الوقت وضعوها ويمكن يعرف.
1: والحكمه
0: هو عايز يرجعهم تاني. اصل بني اسرائيل يسيلوا لعابهم للمال وهم اللي صنعوا القمار والميسر.
1: ما افهم لما يضع بضاعتهم في رحالهم.
0: رجعها لهم يعرفوا ان احنا اكرمناهم ومش الله طب تعالوا ايه كمان ده بيكرم العشره امال لو ناخد الحادي عشر هنجيب كيل زيادة.
1: صح.
0: وما دفعناش شيء.
1: نفهمهم تماما.
0: ما هو منهم.
1: مفهمهم.
0: صح.
1: جعلوا بضاعتهم في رحالهم.
0: لعلهم يعرفونها ايه.
1: اذا رجعوا.
0: اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون.
1: يرجعون.
0: هو عايز يرجع.
1: ولهذا قالوا يا ابانا.
0: فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل. فأرسل معنا أخانا نكتل عشان إيه نجيب كيل زيادة وإنا له لحافظون.
1: هو أخوهم طبعا ليس اسمه نكتل.
0: لا لا لا أخانا هذا فعل هذا فعل هذا فعل
1: في جواب الطلب.
0: لا بالضبط كده نكتل أنا طيب. المهم ولما فهو لما أول ما سمع وإن له لحافظون الله تذكر. لنفس الجملة يوسف. نفس الجملة بتاعت يوسف أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون أرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظ وهو أرحم الراحم. الله. هذا شعار المؤمن والله خير حافظ.
1: لكن أعطاهم بنيامين.
0: أعطاهم بنيامين ليه؟ لأنه هو سبحان الله جابوا له حجة.
1: ما هي؟
0: فتحوا الأمتعة.
1: قالوا يا أبانا.
0: قال يا أبانا ما نبغى تفكر أن إحنا عايزين بنيامين ولا أهو هذا الرجل الكريم اللي هناك ده ها؟ أعطانا ورجع لنا البضاعة وبعدين يعني كمان هنجيب كيد زيادة.
1: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير.
0: طريقة تزويق تزويق المسألة اللي أنا عايز زين الربا يفضل إيه الربا يجي لك موظف البنك محترم كده يا أستاذ محمد الله أنت إزاي تعيش في البيت بالإيجار ليه؟ تعال البنك يا رجل بضمان مرتبك إيه السيارة التعبانة اللي عندك دي يا رجل خد سيارة 2009 ما خد بالك أنت بسيط ده بسيط جدا بس يا ويلك لو انت دخلت في المعمعة وجيت ما سددت هذا فعل اليهود هذا فعل بني اسرائيل
1: كما قالوا لأبيهم
0: هي بالضبط احنا نشوف جمعة عددوا
1: خطاعاتنا
0: ردت إليك ونمير أهلنا ونحفظ أخرنا ونزداد كيل بعير وذلك
1: ذلك غير يسير
0: العرب ربنا حالك الرجل لما يسمح كده بكلام منطقي
1: خمسة أجزاء
0: هذه أخلاقياتهم هذه أخلاق بني اسرائيل نتبعهم كده سبحان الله ذاك المسلم اللي قارئ سورة البقرة وحافظ القرآن لما يشوف أي حركة من إسرائيل يفهمها
1: ليست بجديدة
0: يضويدون أنفسهم تنطلي على من لم يقرأ كتاب الله أو البعيد عن كتاب الله
1: سبحان الله العظيم
0: طبعا هيا سيدي قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله تعطوني عهد وميثاق وعقد وقسم
1: على أن تعودوا به
0: على أن تعودوا به إلا أن يحاط بكم
1: وكأنه يستقرئ الغيب هو أيضا سيدنا يعقوب
0: هو
1: يعني
0: معلم معلم هو معلم هو معلم الناس
1: تراه فهم أن هذا يوسف هو قال سأني لأجد روح ريح يوسف
0: بدأ يتنسم بدأ اشتد أزمة تنفرد بدأ يتنسم لأنه هي
1: هو كان عمية خلاص
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا
0: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله بتأتونني به إلا أن يحاط بكم تموتوا لا يحاط بكم تتحك أو يطلع لكم أعداء في أمور خارج في ضرورات مع الآخر فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل مش قالوا
1: هو قال هم ما قالوا
0: ما يعرفوا شو يقول
1: هم أتوا الموثق
0: هو أتوا الموثق أقسموا بس كانوا صادقين المرة دي هنا يرجعوا بس ما زبطوا معهم برضه لأن نيتهم مش صادق برضه ليس قضية
1: هو صدق أو
0: هو صدق
1: هو صدق
0: أتوا وثقة
1: ولكن قال
0: وليس وراء الله للمرء
1: حلفت فلم أترك لنفسي كريمة وليس وراء الله
0: للمرء
1: لكن مع سيدنا موسى معذرة الرجل الصالح قال هو القرآن ما قال من الذي قال قال أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كلمة سيدنا يوسف أم كلمة الرجل الصالح أم هما
0: لا لا الله على ما نقول وكيل ده حمى والد البنت وموسى معه
1: الاثنان
0: هنا هو سيدنا يعقوب بس
1: طب وهم ما قالوا
0: القضية مش في دماغهم احنا عايزين ناخد الولد عشان نجيب بتاع أخونا ده عشان ناتب
1: تجارة
0: بس موضوع تجارة الاقتصاد
1: لا يهمهم اخوهم يعود لا يعود
0: يا مؤمن لو هما وهو الرسول يجليهم يجلي بني قريظة عن المدينه فقال لهم حكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ قال كل واحد ياخد ايه حمله بعير فواحد منهم من متوسطي اغنيائهم البعير مليء بسبائك الذهب من متوسطي اغنيائهم
1: متوسط ما شاء الله
0: فعمر واقف سيدنا عمر بيتميز غيظه يقول ده هيروح يصنع ضد يعني ده المال ده هيستخدم ضدهم طرق الرجل على الحمل اليهودي قال ابن الخطاب بهذا سوف نسود الارض كلها
1: بالذهب يا لطيف الله
0: وذاك
1: المخطط هذا
0: اللي ما درس اجلاء بني النضير وبني قريظه وبني قينقاع وما درس خيبر ما درس عن اليهود شيء. ما درس
1: يا لطيف.
0: وإحنا عندنا جهل تام.
1: المسألة ليست مسألة سياسة واستراتيجية ومفاوضات معدة مستديرة ولا شيء.
0: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد
1: قشة الحسد
0: ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. سبحان الله. إن الحكم إلا لله. أولا في رأي يقول أن الحسد أولا 11 شابا فتيا وكلهم كان عليهم مسحة جمال
1: كلهم
0: في التاريخ كله معروف يعني. وبعدين داخلين من باب واحد في وقت كان مصر متخوفة من الأجانب أو من الناس أغراب وفي كان مصر لها 4 أبواب في هذا الوقت بوابات يدخلوا الناس منها.
1: نعم.
0: لا بيدخلوا من فرقوا كل واحد إيه كل 3 على باب لكن 12 شيء مريب شيء مرعب فقد يكون خاف عليهم إيه العين هذا أمر
1: وارد
0: وارد وارد جاءوا برجل معين
1: يعني
0: والعياذ بالله يصيب بالعين.
1: لا لطيف.
0: فوقف جنب قطيع للبقر فأعجبه شخب لبن إحداها وبيحلبه من الضرع في صوت فدخل إلى القطيع قال أيتهن هذه مين أنها في يوم اللي كانت أيهم اللي كانت بتحلب فعموا عليه شاوروا على جنبها فسقطت البقرتان.
1: يا لطيف بنظرة عين. ومن شر حاسد إذا حسد.
0: رضي الله عن ابن الأحنف أصحاب الجليل دخل يغتسل فواحد من أصحاب العيون هذه رأى كتفيه من وراء الستر يعني قال عجبا جلد أبيض ولا جلد عذراء. الرجل كان مستعد للغزوة مع رسول الله فحملوه مريضا إلى البيت.
1: يا لطيف سلم يا رب.
0: فالرسول سأل عنه سهل بن الأحنف رضي الله عنه قال يا رسول الله حدث حقول الحكاية قال لا يقتل أحدكم أخاه ألا كبر
1: قبل أن يقول
0: أول ما يقول ما شاء الله لقد تبارك الله ألا بارك ألا تبارك بارك يعني إيه تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلما تشوف شيء جميل تبارك. طب الحل يا رسول الله قالوا توضأ له.
1: من
0: الحاسد ده حل الحسد نجيب الحاسمين النهارده الحاسد يروح يتوضا وناخد ماء الوضوء او الاغتسال ويمس بقى ايه جلد المحسود
1: مكان العين
0: مكان تمام يعني واجهه وكان سبحان الله. قال فلما وضع الماء قام كان لم يكن به شيء.
1: من الذي يحصل
0: لا وهو يقول لك انا احسد وانا احسدك ليه يا سبحان الله ما
1: على ايه
0: لما ينتشر الدين لما ينتشر او ان نفهم حقيقه الدين
1: لما
0: نعم.
1: ربنا يبارك فيك حديثك حلو جميل. ربنا يبارك فيك وتسحب الوقت من تحتنا ونكمل في الحلقه القادمه
0: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
1: امد الله في عملكم وبارك فيه ونفع
0: فيكم ان شاء الله. ونشكر الحقيقه رد الفعل الجميل من الكبار والصغار في جميع انحاء العالم الذي المحوا سواء على الموقع عندي او الاتصالات او المقابلات على تقبلهم هذا البرنامج. عسى الله ان يرزقني واياك الاخلاص فيه
1: يا رب
0: يا رب. الله يعني هذا من باب يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس جزاهم الله خيرا وهذا من احسان ظنهم ليس لحسن بضاعتنا بضاعتي مزجاه.
1: شكرا لفضلكم
0: بارك الله فيكم.
2: احبتي في الله وصلنا معكم الى نهايه حلقه اليوم من برنامج صفوه الصفوه لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. متفق عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 92 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المسخر، وهو اسم كما تعلمون ليس من الأسماء 99 التي وردت في الحديث الشريف، لكنه زائد على هذه الأسماء. التسخير هو سياقة إلى الغرض المختص قهرا، والمسخر هو المقيد للفعل في التعريف اللغوي، والتسخير هو التذليل، وكل ما ذل وانقاد أو تهيأ فهو مسخر، وسخره أي ذلله وكلفه، وكل مقهور مدبر لا يملك نفسه يعد مسخرا. قبل أن نتابع الحديث عن التسخير، لا بد من حقائق أضعها بين أيديكم تلقي ضوءا على سر التسخير. أولا، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان المخلوق الأول، قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان قبل حمل الأمانة، والإنسان كرمه الله لأنه قبل حمل الأمانة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله أعظم تكريم، وقد كلفه أن يعبده. والعبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن أول مقومات العبادة أنه سخر له الكون، فالمسخر هو الله، والمسخر هو الكون، والمسخر له هو الإنسان. الشيء البديهي أن المسخر له أكرم من المسخر به. الكون مسخر، أما الإنسان مسخر له، فالإنسان مسخر له الكون. والدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. يعني الله عز وجل ذلل. هلأ مثلا الجمل مسخر لنا، وزنه 6 طن. الفيل، الحوت الأزرق، البقرة، طيب حيوانات ضخمة لو أنها متوحشة هل نستطيع أن نتعامل معها؟ الآن مرض أصاب البقر في بعض البلاد، اعتلال دماغي إسفنجي، صار سلوك البقرة عدواني، عندها هياج عضلي، فهذه البقرة حينما جنت من المستحيل أن تنتفع بها، لن تستطيع أن تنتفع بها. أنا ذكرت هذا كثيرا، أحد أخواننا حدثني عن بقرة جنت في غوضة دمشق، قتلت رجلين وعطبت الثالث، فاضطر صاحبها أن يرميها بالرصاص ويقتلها. لما ربنا عز وجل بيقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لما بيقول لك: وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون، يعني نعمة التسخير نعمة كبيرة جدا. أنت عقرب صغير تخرج من جلدك خوفا منه، عقرب صغير، الأفعى ترتعد ساعات طويلة من رؤيتها، أما الجمل لا تخاف منه، البقرة لا تخافوا منها. فالتسخير هذه حيوانات سخرها الله لنا، نألفها وتألفنا. أيام في حيوانات غير مسخرة، وهذه الحيوانات غير المسخرة تعرفنا بقيمة التسخير. لو أن الله سبحانه وتعالى ركب في الغنمة أخلاق الضبع، هل نستطيع أن نذبحها أو أن نأكل من لحمها أو أن نسخرها لنا؟ إذن المسخر يعني الله عز وجل تكريما لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله عز وجل سخر الحديد، كيف سخره لنا؟ جعله فلزات. لو جعله حديدا صرفا من سابع المستحيلات أن نستفيد منه. جعله مع التراب، تعبئ التراب وتنقله إلى الفرن العالي، وهذا الفرن يصهر الحديد وتبعد عنه الشوائب. فالحديد مسخر، البحر مسخر، كيف سخره الله لنا؟ أن في هذا الماء قوة تدفع نحو الأعلى، لولا هذه القوة لما أمكننا أن نركب البحر. الله عز وجل قال: وترى في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه السفن الضخمة كأنها أعلام، لولا قوة دفع الماء نحو الأعلى ما كان البحر مسخر لنا. من جعله مالحا ملوحته تسخير لنا. الحيوانات، السمك مثلا، كيف تصطاد السمك؟ توضع الشبكة على شكل جدار، فالسمك لا يرجع نحو الوراء. فإذا أبعدت الجدار نحو ساحل البحر جمع كل هذا السمك. لو أن السمكة ترجع القهقرة لما أمكنك أن تصطادها، كيف سخرت لك بهذه الواسطة؟ لو تدبرت كل شيء سخره الله لك، يعني أحيانا الأشجار كلها أحجامها معتدلة، الثمار دانية، لو أن هناك أشجار عملاقة صعب أن تجني ثمارها. لو أن هذه الفواكه فيها كل المواد المغذية بس طعمها مر غير مسخرة، طعمها طيب، شكلها جميل، رائحتها عطرة، مذاقها حلو، فيها مواد ومعادن وفيتامينات وسكريات إلى آخره. موضوع التسخير، الكون كله مسخر لنا، المياه مسخرة لنا. من جعلها عذبة؟ من جعل الماء الأجاج عذبا مستساغا عن طريق التبخر وعن طريق الأمطار والينابيع والأنهار؟ لو أنك فكرت في خلق السماوات والأرض لوجدت الهواء مسخرا لك. يا الله جعل الهواء نسبه حكيمة جدا، لو رفع الأكسجين أكثر لأحرق الهواء كل شيء. لو كان للهواء يعني حركة عنيفة دمرت كل شيء، والله جعل الهواء يعني يتحرك حركة عنيفة. فالهواء مسخر، الماء مسخر، النبات مسخر، المحاصيل مسخرة لك، الفواكه تنضج تباعا، أما المحاصيل تنضج يوم في يوم واحد. لو أن المحاصيل تنضج تباعا كان من المستحيل أن تجني المحاصيل. لو أن الفواكه تنضج في يوم واحد من المستحيل أن تنتفع بها. في إله عظيم يصمم كل شيء، أي معنى سخر لك هذا النبات، سخر لك الماء، الهواء، هذه الحيوانات. إذن التسخير هو التذليل. والإنسان أحيانا يعني يمر على الأشياء مرور الكرام لا ينتبه لحكمتها البالغة. عقود العنب، لو أردت أن تقطفه نحو الأسفل لا أصل في يدك ولا ينقطع، لكن مصمم تصميم رائع، لو حركت ذيله نحو الأعلى أصبح بيدك. فسخره البطيخ كله ماء، من جعل له هذه القشرة السميكة؟ تلاقي شجرة حملة 20 طن بطيخ، الذي في الأسفل قوي يحمل فوقه 3 طن 4 طن. من جعل البطيخ بهذه القشرة الكروية القاسية؟ الله عز وجل. فالتسخير قضية واسعة جدا، وردت مادة المسخر في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى. ففي سورة الرعد قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يعني نحن نقدر نرفع هذا السقف بلا أعمدة؟ ما نقدر. في عنا هندسة تتيح لنا أن نبني سقفا بلا أعمدة؟ مستحيل. وإذا كان بنينا يكلف كلف عالية جدا. طيب سقف بلا أعمدة ولا جدران، هذا فوق طاقة البشر. سقف كبير بلا جدران يعتمد عليها وبلا أعمدة يستند إليها. هيك الله عز وجل يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هي قوى التجاذب. الأرض مربوطة بالشمس بقوة جذب تساوي 2 مليون طن ضرب مليون مليون، يعني 2 أمام 18 صفر من أطنان. هذه القوة تمثل مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، وكل حبل يقاوم من قوى الشد 2 مليون طن. هذه القوة لا نراها. يعني أنت تقدر هذه الدعامة أن تسير في داخلها؟ أعوذ بالله. في عندك إمكان تعمل دعامة لا ترى وتسير في داخلها؟ دعامة لا ترى. هكذا قال الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها. الكون كله مترابط بقوى التجاذب، ولولا هذه القوى لأصبح الكون كله كتلة واحدة. قوى تجاذب وقوى نبذ، الحركة شكلت قوى نبذ، والجاذبية هي التجاذب بين الكتل التي في السماء بحسب حجومها ومسافاتها وأبعادها وحركاتها وسكناتها. إذن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، يعني أرضنا مسخرة لنا. لو أنها تفلتت من جاذبية الشمس الحياة انتهت من عليها. لو تفلتت من جاذبية الشمس فسارت في الفضاء الخارجي لأصبحت حرارتها 270 تحت الصفر، وهذا هو الصفر المطلق، يعني الموت المطلق لكل الكائنات الحية. ما معنى مسخرة لنا؟ يعني مربوطة بالشمس، كل 3 ثواني تنحرف ميلي متر واحد عن خطها المستقيم. 3 ميلي مترات كل ثانية يجعل مسار الأرض مسار مغلق حول الشمس. لولا أن مسارها مغلق حول الشمس لما سخرت لنا. طيب لو دارت بسرعة سريعة صار الساعة ليل ساعة والنهار ساعة، ليست مسخرة. لو الدورة 5 سنوات، 5 سنوات نهار، 5 سنوات ليل، غير مسخرة. الحر في الجهة المقابلة للشمس 350 درجة فوق الصفر، في الجهة الأخرى 270 تحت الصفر، الحياة انتهت. معنى مسخرة تدور، ومعنى مسخرة تدور باعتدال، ومعنى مسخرة تدور بمحور مائل، ومعنى مسخرة خصائصها ثابتة. نعم، هي أول آية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. العلماء يقولون الشمس متقدة منذ 5000 مليون عام. قال: وسوف تستمر بحسب دراسات إلى 5000 مليون عام أخرى. طيب لسان اللهب من الشمس طوله 1 مليون كيلومتر. هذه الطاقة من أين؟ في عنا مدفأة بلا تزويد بالوقود، في عنا مركبة تسير بلا وقود، في عنا شيء يشتعل بلا وقود. طيب 5000 مليون سنة ولخمسة آلاف مليون سنة قادمة، والشمس حرارتها في باطنها 20 مليون درجة وعلى سطحها 6 آلاف، فمن أين هذه الحرارة؟ من سخرها لنا؟ ضوء الشمس أولا دفء، ثانيا نور، ثالثا تعقيم. دفء ونور وتعقيم. وورد أيضا التسخير في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة التي هي أشرف وأعظم من الكواكب الثوابت. الشمس أمامنا، الشمس مسخرة والقمر مسخر والليل مسخر والنهار مسخر. الله سخر الليل لنا، ليل ظلام، سكينة، هدوء، راحة، نوم، ستر. النهار معاش. لولا دورة الأرض حول الشمس لا كان ليل ولا كان نهار. وفي سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. أرأيتم إلى التسخير؟ اسم المسخر يعني بآية واحدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم. لكم بحثت عنها في القرآن الكريم ببرنامج خاص، فوجدت لكم وردت أكثر من 180 مرة. لكم، أنت أيام تقيم مأدبة على شرف إنسان، هذا الإنسان يجلس على هذه المأدبة ويأكل، يطرق الباب، يأتيك ضيف، تقول له تعال كل معنا، يأكل. لكن هذه المأدبة صنعت، أقيمت خصيصا لضيف الشرف، أما الثاني أكل عرضا. فكلمة لكم يعني هذا الكون مسخر خصيصا لكم. ليس المعنى أنك عشت في هذه الأرض فاستفدت مما فيها، لا، ما في الأرض من كل شيء مسخر للإنسان خصيصا. كلمة لكم تفيد هذا المعنى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. طبعا الفلك مسخرة بقانون أرخميدس، والأنهار مسخرة من خلال هذه الجبال التي كانت جعلها الله مستودعات للمياه. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. إذن هو المسخر، دائما أنت مسخر لك، المسخر له أشرف وأعظم من الشيء المسخر له. وورد أيضا التسخير في آيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك الحمد، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نحن لا نستغني عن الله أبدا، لا نستغني عنه، نحن مقهورون مرتين. ذكرت لكم أن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وعباد الرحمن. طبعا العباد جمع عبد، والعبيد جمع عبد، لكن العباد جمع عبد الشكري، بينما العبيد جمع عبد القهر. نحن كلنا عبيد لله بمعنى أننا مقهورون، بمعنى أن حياتنا متوقفة على إمداد الله، بمعنى أن وجودنا مفتقر إلى إمداد الله، بمعنى أن حياتنا لا تقوم إلا بالله، بمعنى أن أرزاقنا لا تكون إلا بالله، بمعنى أننا بحاجة إلى الهواء، نحن مفتقرون إلى الله، إذا نحن عبيد له. أما العباد هم الذين عرفوه وأتوه طائعين وأحبوه وأقبلوا عليه وتقربوا إليه. هذه العبودية لله عز وجل لها معنى آخر. نعم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه لا يستغني عن ربه أبدا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الآية الكريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. أيام الإنسان يستغني عن الله لحمقه أو لغبائه أو لكفره أو لجهله، يرى أنه قوي وغني يستغني عن الله، لكن الله سبحانه وتعالى يؤدبه ويحجمه. أما المؤمن مفتقر دائما إلى الله عز وجل. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان أحيانا حينما يستغني عن الله يلقى أشد أنواع التأديب، وليكن كائنا من كان. يعني ويوم في بدر الصحابة الكرام أعلنوا افتقارهم إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. معنى الأذلة هنا الافتقار. أما في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأنت حينما تستغني ولو استغناء خفي، ولو اعتداد بالصحة أو بالمال أو بالقوة أو بالذكاء، هذا نوع من الاستغناء، والاستغناء من لوازمه التخلي. الله عز وجل يتولاك أو يتخلى عنك، يتولاك إذا افتقرت إليه ويتخلى عنك إذا استغنيت عنه. ليس شرطا أن تقول أنا مستغن عن الله، حينما تعتمد على شيء من قدراتك الخاصة وتنسى أن الله سخرها لك وأكرمك بها، هذا أحد أنواع الاستغناء وتأديبه سريع. ولا سيما المؤمن، المؤمن الله عز وجل لأنه يحبه لا يسمح له أن يغفل عنه، لا يسمح له أن يشرك به. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، القلب المشترك لا يقبل الله عليه، والعمل المشترك لا يقبله الله. لذلك أخطر شيء في الإيمان قضية الشرك الخفي. الإنسان أيام يشعر أنه يملك شيء، قد يملك المال، قد يملك القوة، قد يملك الذكاء، قد يملك طلاقة اللسان. هذا الذي تشعر أنك تملكه أحد أسباب الاستغناء عن الله، أحد أسباب الشرك الخفي. لمجرد أن تشعر أنك على شيء وأنك تملك قدرة ذاتية، إما مالية أو علمية أو قدرة من القوة تستعلي بها على الناس، الله عز وجل سريعا ما يؤدبك ويتخلى عنك. هذا التخلي هو التربية. فكلما كنت أكثر تعمقا في الدين وأكثر توحيدا لله وأكثر إخلاصا له، تجعل من نفسك مفتقرة إلى الله دائما. هذا الافتقار الدائم هو الذي يجعل الله له سبب معونتك. ورد في الأثر أن النبي الكريم داود قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. الإنسان يصل إلى هذا الحديث: إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. بعد حين الإنسان يشعر أنه لا شيء، وكلما ازددت افتقارا إلى الله زادك الله إمدادا وقوة وعلما وصحة ويقينا وقدرة على التمييز. وكلما اعتدت بقدراتك الذاتية كلما تخلى الله عنك. كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود. لأن العجز عن الإدراك إدراك، لما الإنسان يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا شكر. حينما تعجز عن الشكر فأنت شاكر، حينما تعجز عن أن تعبر عن شكرك لله عز وجل فأنت الآن تشكره. أما الغافل هو الكافر. فيا أيها الإخوة، بالمناسبة الكون لأنه مسخر تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن به، ورد فعل التكريم أن تشكره. فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك. لذلك يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وبالمناسبة، لمجرد أن تعرف أن هذه النعمة من الله فهذا نوع من الشكر. لمجرد أن تعرف أن هذه نعمة من الله فهذا أحد أنواع الشكر. لأهل الدنيا يستمع في الأخبار أن منخفضا جويا في طريقه إلى الشرق الأوسط، إذا ما خطر في باله أن الله عز وجل رحمة منه بالبشر ساق هذه المنخفضات لتكون في النهاية أمطارا تروي الزرع ويشرب منها الإنسان ويسقي زرعه ويسقي بهائمه، هذا التفكير المتعلق بأنه منخفض ويسير بسرعة كذا إلى المكان الفلاني ولا يذكر الله معه، هذا نوع من الشرك. فلذلك حينما تعترف أن كل شيء أمامك نعمة عظمى ينبغي أن تحمد الله عليها. استنشاق الهواء نعمة، يعني في كم جهاز لجسم الإنسان يعمل بانتظام؟ هذه العين تعمل بانتظام، من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا. ترى الألوان كلها، الأشياء بحجمها، لا تحتاج إلى تحميض فيلم ولا إلى انتظار حتى ترى، ولا إلى ألوان باهتة. يعني العين البشرية كما كنت أقول دائما بتفرق بين 800,000 درجة لون أخضر، تفرق بين درجتين من 800,000 درجة العين البشرية، يعني حاسة حساسة جدا. العين نعمة، الشم نعمة، السمع نعمة، نطق نعمة، القلب، الرئتين، الأوعية، الأمعاء. فموضوع خلق الإنسان، الإنسان مغمور بالنعم، وكلما فكر في هذه النعم كلما أحب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. حالة المؤمن دائما الشكر، لأنه الله عز وجل سخر له جسمه، أنت غير جسمك. والدليل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. معنى جلدك خلايا، والخلية نفس لها مسؤولية وتشهد وتنطق يوم القيامة، فجسمك مسخر لك. الإنسان نقطة ماء في هيكل عظمي، عظم عنق الفخذ بيتحمل 250 كيلو حمولة، العظمين 500 كيلو، نص طن. طيب هي نقطة الحويم المنوي الذي هو كالماء، من أين جاء بهذه المتانة في العظام؟ يعني في بالعظام كلس، كلس متين. من أعطاه هذه المتانة؟ حادثة فيزيائية اسمها الترسيب. فالمواد الكلسية تترسب في العظام، وبطريقة لا يعلمها إلا الله يصبح هذا العظم متينا. بل إن ميناء الأسنان تأتي بعد الألماس في قساوتها، ميناء الأسنان تأتي بعد الألماس في قساوتها، والعظام لها متانة كبيرة. انظر إلى القصاب يرفع الساطور إلى أعلى ويهوي به بكل قوته ليكسر عظما من عظام الخروف. ما معنى ذلك؟ أن الله عز وجل أعطاك هيكل عظمي، أعطاك عضلات تتحرك بها. لو ما في عضلات ما في حركة، ما في مشي، ما في تكلم، ما في نطق، ما في تنفس، ما في نبض قلب، كله وقف. أعطاك عضلات تتحرك، أعطاك هيكل عظمي هو قوام جسمك، أعطاك الله عز وجل أجهزة دقيقة جدا. مرة قلت لكم في بالدماغ جهاز بيكشف تفاضل وصول الصوتين للأذنين، التفاضل الصوت دخل إلى هنا قبل هنا بواحد على 1600 جزء من الثانية، يعلم الإنسان أن الصوت جاء من هنا، فإذا كان بوق سيارة ينصرف نحو اليسار. هذا جهاز معقد جدا. في جهاز توازن السوائل، في جهاز ضبط، يعني الإنسان ينطوي على آلاف الأجهزة. الغدة النخامية نصف غرام وزنها، بتفرز 12 هرمون، هرمونات خطيرة جدا. لذلك أيها الإخوة، التسخير، جسمك مسخر لك، الطعام مسخر، الشراب مسخر، الأنعام مسخرة، البحار مسخرة، الأمطار مسخرة، الرياح مسخرة. لولا الرياح اللواقح ما حمل النبات ولا أثمر. قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. والتسخير أيضا ورد في النحل، قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سخر لكم الليل والنهار، يعني لو أن الله عز وجل جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لو أنه جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بنهار تنتشرون فيه؟ إنه الله. فالليل مسخر والنهار مسخر. تقول دورة الشمس الأرض، لو دارت الأرض على محور موازي لمستوي دورانها ما في ليل ونهار، تدور هكذا، والشمس من هنا نصفها نهار نصفها ليل إلى أبد الآبدين. ممكن تنتقل 12 ساعة من قارة لقارة؟ مستحيل، فوق طاقة البشر. إذا ليس الدوران وحده، الدوران والمحور، لو المحور عمودي على مستوي الدوران ما في فصول، المحور مائل، الميلان يسبب الفصول. هذا التسخير. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. القمر الله جعله ضياء، الشمس جعله سراجا وهاجا، وجعل القمر نورا. في مرة قرأت أن القمر يعطي 18% من أشعة الشمس، ممكن القمر يؤدي وظيفة إضاءة تساوي 18 جزءا من 100 من الشمس. مرة مسافر في الطائرة في ليلة مقمرة، تقريبا كل البلاد رأيتها واضحة في الليل بفضل أشعة القمر. القمر مسخر جعله تقويما للإنسان. فالآية الكريمة وَسَخَّرَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. يعني أنت ما بتعرف النجوم، قد تكون نجمة صغيرة متألقة حجمها يزيد 100 مليون مرة عن حجم الشمس، 100 مليون. في نجوم حجمها يزيد 100 مليون عن حجم الشمس. في نجوم تتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. في نجوم تبعد عنا 300,000 بليون سنة ضوئية. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ أي خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الفواكه تلاقي لون أصفر مع خد أحمر، أحمر غامق داكن، أخضر غامق، أخضر فاتح. الفاكهة ألوانها من آيات الله الدالة على عظمته. ألوان الخضروات، ألوان الجبال، ألوان البحار، البحر ألوان متعددة. هذا كله من فضل الله عز وجل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر، سخر البحر أربعة أخماس اليابسة في أعمق لقافه تقريبا 12 كيلومتر، يعني هذا بوادي مريانة في المحيط الهادي، بحر مسخر، الكم المائي كبير جدا. يعني إذا أربع أخماس اليابسة على عمق متوسط 5 كيلومتر، كم هي كتلة الماء في البحار؟ نحن البحر المتوسط يعد بحيرة، أما المحيط الهادي الأطلسي محيطات كبيرة جدا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني السمك مخلوق خصيصا للإنسان، في مليون نوع من السمك في البحار، مليون نوع. ولولا أن الحيتان أو الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة لصار البحر كله أسماكا. وتستخرج منه حلية تلبسونها، هذا اللؤلؤ شيء دقيق، حيوان إذا شعر أن في محاره جسما غريبا أفرز عليه مادة فسفورية كلسية يدافع بها عن نفسه ويحجم هذا الجسم الغريب. هذه المادة الفسفورية الكلسية هي اللؤلؤ، واللؤلؤ غالي جدا. لتستخرج منه، لتأكل منه لحما طريا، وتستخرج منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه السفن، ولتبتغوا من فضله. يعني هلأ كل البضائع تقريبا استيراد وتصدير عبر السفن، الآن في حاملات بواخر تحمل مليون طن، مليون طن، مدن تسير في البحار، مدن. الآن في معامل لصنع الستانلس هي بواخر تأخذ المواد الأولية من أستراليا وفي طريقها إلى الشرق الأوسط تصنعها، تبيعها مصنعة خالصة. البواخر مدن، مدن تمشي في الماء. قال تعالى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني مرة كنا في سفر ففي طريق طويل ساحلي ممكن أن نقطعه في البحر، واقفة ناقلات للسيارات، يعني سيارات كبيرة شاحنة بولمانات طبقتين تاكسيات عدد 200-300 سيارة بهالباخرة مشيت. كيف تتحرك؟ كيف يحملها الماء في حملة مئات الأطنان؟ ما الذي يحركها؟ البترول. من خلق البترول؟ الله جل جلاله. هون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. يعني الجبال يبدو أنها موزعة توزيع دقيق جدا بحيث أن الأرض تدور دورة مستقرة. بتلاقي بناء عمره 700 سنة ما في شيء، لو كان في حركة بتضعضع البناء. الأرض متحركة وكأنها ساكنة، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته، متحركة وكأنها ساكنة، يعني استقرار مطلق. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعلها مستقرة؟ ومن جعل الأشياء تستقر عليها بقوة الجاذبية؟ الله جل جلاله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات هي علامات، كل شيء له علامة. إذا في جرثوم بالإنسان ترتفع حرارته، ارتفاع الحرارة علامة. إذا الفاكهة نضجت يصفر لونها، هذا اللون الأصفر علامة. أيام الزيتون يسود، الحب يشتد، العنب يصفر، كل شيء خلقه الله عز وجل جعل له علامة تدل على باطنه. يعني حتى الأمراض كلها لها علامات، لولا هذه العلامات ما عرف الأطباء الأمراض. كل شيء يعني باطن له علامة ظاهرة وعلامات. وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني أنتم عاجزون عن إحصاء النعم، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وفي الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أيضا هذه الآيات تبين تسخير الله لهذا النبي الكريم. وفي الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير تذكروا اسم الله عليها صواف. هذه الناقة قرأت عنها مقالة في بعض المجلات العلمية، تستطيع أن تستغني عن الماء ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر الناقة تستطيع أن تستهلك ماء خلاياها، وتستطيع أن تستغني عن الطعام أكثر من ستة أشهر، لأن سنامها مدخر غذائي لها. هذا الحيوان مسخر للإنسان ولا سيما في الصحراء. أخفافها آية، لها رموش تمنع دخول الغبار إلى عينها، عينها آية، عينها تريها البعيد قريبا والصغير كبيرا. عين الناقة كالتلسكوب والميكروسكوب تماما، عينها آية، شفتاها آية، أعضاؤها آية، سفيناتها آية. تجلس جلسة نظامية ترتاح، لها سفنة في بطنها وسفنة على أيديها وأرجلها. جلستها النظامية تتيح لك أن تحمل عليها الناقة. ربنا عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، آية كريمة. نعم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يعني درسنا اليوم بكل حركة من حركاتك، خرجت من المسجد لبست حذاءك من جلد، من جلد الأنعام، هذا الجلد مسخر لنا. ركبت مركبة تتحرك بالبترول، البترول مسخر لنا. دخلت إلى البيت شربت كأس ماء، الماء مسخر لنا، من جعله عذبا فراتا وكان من قبل ملحا أجاجا، الماء مسخر لنا. رأيت زوجتك، من سخرها لك زوجة مطيعة؟ رأيت أولادك، استلقيت على فراش وثير، من خلق الصوف؟ والله ممكن هذا الاسم العظيم اسم المسخر أن يدور معك في كل ثانية من حياتك، في كل ثانية، كيفما تحركت وجدت الأشياء مسخرة لك، كيفما تحركت تجد الأشياء قد سخرها الله لك أعظم تسخير. ألا تستحي من الله؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. في العنكبوت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. مرة كنت بالخليج وجدت أن هناك سباق للهجن يحتلون به كثيرا، لكن الذي لفت نظري أن الذي يركب على هذه الناقة في أثناء السباق طفل صغير، وهذا الطفل من شدة الاهتزاز ينعطب عموده الفقري، يعني آخرته معتوه مصاب. رأيت العكس، الإنسان مسخر لهذه الناقة، الأصل أن الناقة مسخرة للإنسان، فالإنسان حينما يسخر لمخلوق أدنى منه ما عرف قيمته. لذلك الله عز وجل قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني هناك أشياء كثيرة قد ترفضها لا تعجبه،

0: وفي الزمر خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وفي الزخرف والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني من أجل أن تعرف قيمة البترول، يعني السيارة فيها 5 ركاب ومحملة أغراض في طريق صاعد، لو أنها وقفت وأطفئ محركها وكلفناك أن تدفعها نحو الأعلى مع ركابها وحاجاتها، هل تستطيع؟ طيب إنسان ثاني ثالث رابع خامس، 5 رجال أشداء لا يستطيعون تحريك مركبة طريق صاعد محملة بالحاجات والركاب. طيب هذا البترول كيف ينفجر وكيف يدفع هذا الوزن الثقيل من المركبة مع ما فيها من ركاب بطريق صاعد هكذا؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. تركب بباخرة، من جعل الماء يحملها؟ الله عز وجل. تركب طائرة 350 طن، يعني تمشي بسرعات عالية جدا في الهواء، من سخرها لنا؟ الله جل جلاله. هذا دعاء قرآني. كلما ركبت مركبة دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أيها الإخوة، اسم المسخر اسم يدور مع حياتنا في حياتنا كلها، ولك أن تفكر فيه في كل ثانية، فكل شيء حولك مسخر لك، وكل ما تراه عينك نعم الله عز وجل وأنت المسخر له. ولولا أنك ذو شأن عند الله عز وجل لما سخر الكون لك من أجلك. بعدين سخر لك خصيصا، والأنعام خلقها لكم وذللناها لكم. لذلك ملخص الدرس: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا آل بيتي بحبي، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

داود تعالى أن يحيط به علم العباد تعالى أن

والكون يهتف أن الله أوجده والكون يهتف أن الله أوجده بحكمة واقتدار بحكمة

تفكر سوف تدركه انظر تأمل تفكر سوف

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي

والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين

يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت

حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب

أخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ.

وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون.

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل

فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل

وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي

على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

الْمَلِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا

وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون

نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة

حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا

هو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

0: فتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل

وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى

ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثارا

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن

فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون

وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

فقطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأولئك

وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب

كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنحن

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة

الأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا

أعين جزاء بما كانوا يعملون.

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد

عَلِيمًا حَكِيمًا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط

وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن

بسم الله الرحمن الرحيم ومن

البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا

فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على

وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن

تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما

بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

نَبَاتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ

عليهم شيد العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا

ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم

واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم

إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدت

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق

وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا.

ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه

استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا

تفسيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم

هي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

0: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننحل من نبعها الصافي. لقد وعد الله سبحانه وتعالى المتقين بخير عظيم وأجر كبير، فهم في كنفه ورحمته، يمدهم بعونه ويشملهم بعنايته، لذا فهم سعداء في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولقد قذف سبحانه وتعالى في قلوب المتقين أنوار الهداية، وبذلك النور يستطيع المتقون التفريق بين الحق والباطل. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

0: أخي المسلم، حفظ الأسرار أمانة من أعظم الأمانات، وعندما يأتمنك أخوك المسلم على سر من الأسرار فإنما أفضى إليك بمكنون نفسه ثقة فيك واطمئنانا إليك، وهنا وجب عليك أن تكون عند حسن ظنه بك وعلى مستوى ثقته فيك. عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: فلا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا عظيم الجاه.

0: أيها الإخوة المؤمنون، من أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. ويقول رضي الله عنه: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. ويقول رضي الله عنه عن فضل العمل: إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. ومن كلماته الجامعة: خير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وشر العمى عمى القلب، وأعظم الخطايا الكذب، وشر المكاسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم.
1: شهدنا يا

0: أيها الإخوة المؤمنون، من مأثور الحكمة: إذا صافاك عدوك رياء منه فتلقى ذلك بأوكد مودة، فإنه إن ألف ذلك واعتاده خلصت لك مودته. كن قويا على طاعة الله، ضعيفا عن معصيته عز وجل. إذا كانت لك إلى الله سبحانه وتعالى حاجة، فابدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سل حاجتك، فإن الله عز وجل أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. إذا لم ترزق غنى فلا تحرمن تقوى. اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. أربعة تدعو إلى الجنة: كتمان المصيبة، وكتمان الصدقة، وبر الوالدين، والإكثار من قول لا إله إلا الله.
1: العلم يحلو كلما كررت، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
0: روي أن أحد الولاة اغتصب ضيعة أحد من الرجال، فذهب الرجل إلى الخليفة ليشكو له، وقال الرجل للخليفة: أصلحك الله، أأذكر حاجتي أم أضرب قبلها مثلا؟ فقال له: بل اضرب قبلها مثلا. فقال الرجل: إن الطفل الصغير إذا أصابه ما يكره فإنه يفر إلى أمه لتنصره، فإذا ما اشتد كان فراره إلى أبيه لعلمه أن أباه أقوى على نصرته، فإذا صار رجلا شكى إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه، فإذا زاد عقله وحسن فهمه شكى إلى السلطان لعلمه أنه أقوى من غيره، فإن لم ينصفه السلطان شكى إلى الله عز وجل لعلمه أنه أقوى من الجميع. وقد نزلت بي نازلة: وليس فوقك أحد أقوى منك إلا الله عز وجل، فإن أنصفتني أرضيت ربك، وإلا شكوتك إليه. فأمر الخليفة برد الضيعة إلى صاحبها وإنصافه بعد أن تحقق من صدق شكواه.

0: إن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا، والمؤمنون

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أبكى عيون عباده الخائفين فجرت عيونهم كالعيون. الحمد لله الذي أدرى سحب المدامع من عيون أقوام تتدافى جنوبهم عن المضاجع، فهم من خوف القطيعة يبكون ومن مكره خائفون. جعلوا التقى لهم أفخر لباس فأطار الخوف نومهم والنعاس. لزموا الحذر فهم في النهار صائمون، وألفوا السهر فهم في الليل قائمون. دموعهم شرابهم وصمتهم جوابهم، فهم من الفتنة سالمون. يبكي كل منهم على زلته، وكلهم يخافون سطوته، وهم من خشيته مشفقون ويخرون للأذقان يبكون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين والشفيع يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. خير ما نستفتح به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم من سورة إبراهيم، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. ما زلنا معا إخوتنا في رحاب الإيمان بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأخ المؤمن الكريم، كن على نفسك رقيبا، فإلى متى أنت سقيم لا تجد شافيا ولا طبيبا؟ انهض في ظلم الديادي ونادما لم يزل سميعا قريبا، وتضرع بين يدي مولاك وكن في دنياك غريبا، والتجئ إلى ظل رحمته وقف على بابه تجده رحيبا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب جئتك تائبا والقلب بلسمه رضاك، أدعوك دعوة نادم أنت السميع لمن دعاك، يا رب فاغفر زلتي أنت الحليم بمن عصاك. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان رفع نداء الحق، رفع الأذان أذان الفجر، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. رفع النداء الشيخ شكري عبد الرحمن بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم كتاب ربنا تبارك وتعالى أرسله هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين. على المؤمن أن يتقبل كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتعلمه وأن يقرأه وأن يعمل به. عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فعلى المسلم إخوتنا في رحاب الإيمان أن يجعل القرآن العظيم منهج حياة له، يوجهه أينما حل وأينما ارتحل وأينما كان، أن يجعل كتاب الله تبارك وتعالى نورا يضيء له الطريق ويرشده كلما أشكلت عليه الأمور، أن يجعل لآيات القرآن العظيم أثر على جوارحه وقلبه ولسانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يجعله هاديا لنا يهدينا التي هي أقوم، وأن يشرح به صدورنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد فرغ إخوانكم من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون الذكر، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.

سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. يا رب إن عظمت ذنوبي إنني عبد يلوذ بربه وينادي. يا رب هذا الكون عبدك مؤمن ورضاك غاية مطلبي ومرادي. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان كان فضل الله تبارك وتعالى عظيما علينا، وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك قارئاً القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلاً المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن، وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميل حسن صفوت، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. هذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقلنا إن لا تهنوا أي لا تضعفوا، تضعفوا دي في المسألة البدنية، ولا تحزنوا ده في المواجيد القلبية، لأنكم أنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. وإذا أردتم أن تعرفوا الأعلون فقارنوا معركة أحد بمعركة بدر. هم قتلوا منكم في أحد وأنتم قتلتم منهم في بدر، ولكنكم أسرتم منهم في بدر ولم يأسروا منكم أحدا، وأنتم غنمتم في بدر ولم يغنموا شيئا، وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ممن يكون فيه معنى الجندية. كل ذلك أنتم الأعلون. هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة. وإن نظرنا إلى المعركة نفسها، خلي بدر لوحدها، وننظر في أحد، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد ثبتت تلك القضية، لأنكم حينما كنتم مؤمنين ومن شرط الإيمان اتباع أمري الذي لا ينطق عن الهوى، انتصرتم، وانتصرتم انتصارا رائعا، لأنكم قتلتم في أول جولة للحرب 24 من صناديدهم وفيهم صاحب الراية. ولكنكم حينما تخاذلتم في تنفيذ أمر النبي، الإيمان اتلخلخ ولا لا؟ يبقى إذن العملية اللي حدثت دي لتؤكد صدق وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى أنتم اللي عملتوا العملية، تخاذلتم عن الأمر، وما دمتم تخاذلتم عن تنفيذ الأمر، يبقى صدقت القضية في قول الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة ذاتها لوجدتم أن عدوكم لم يتخلف في موضع المعركة عنكم، بل أنتم الذين بقيتم في موضع المعركة. طب وأين ذهب هو؟ أذهب إلى أرض عنده أقوى من أرض المعركة؟ ما كانش للمدينة، والمدينة ليس فيها أحد، ما ذهبش إلى هناك، وإنما ذهب إلى إيه؟ إلى ناحية مكة. يبقى هو اللي هرب ولا مش هو؟ وبعد ذلك ماذا حدث؟ ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من مطاردتهم؟ وفعلا خرج رسول الله مع من؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة؟ لا، اللي شهدوا المعركة 700، منهم 75 قتلوا وكذا كانوا جرحى، 75 فيهم السند حمزة، مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، عثمان بن شماس، سعد مولى عتبة. دول 5 من مين؟ من المهاجرين، والسبعين من الايه؟ من الانصار. دول مطروحين من العدد الذي شاهد اول الموقعة، حتى ان رسول الله لم يأخذ بدلهم من المدينة، من القوم الذين عرضوا انفسهم ليكونوا مع الجيش الذي يطارد قريشا وراه، بل آثر رسول الله أن يذهب بمن ذهب معه إلى المعركة نفسه، ونقصين الجماعة اللي استشهدوا، الجماعة الجرحى، لم يقبل ممن لم يشهد المعركة إلا واحدا، واحد أبدى له العذر المقبول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله لم يخرج في معركة أحد، لأن أباه قد خرج، وجابر له 7 أخوات بنات، وما فيش إلا هو، فأبوه قال له تخلف عني عن المعركة لترعى هؤلاء الأولاد. فلما قص ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله عذره وقال له أنت الوحيد اللي تخرج معنا في المعركة. وذهب فطاردهم إلى حمراء الأسد لتعلم أن الله حين يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، تقوم تعرف أن واحد جه آمن برسول الله كده بعد المعركة اللي هو معبد الخزاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت واحد مش هتغني عنا شيء، يعني هتعمل لنا إيه؟ إنما أنت تروح تخزل عنا. فذهب حتى التقى بأي أبو سفيان والجماعة بتوع قريش، قال لهم ده محمد وأصحابه جاي لكم بالجيش الزاحف الجرار ولا قبل لكم به. ففت ذلك في عضد من؟ في عضد قريش، وراحوا ولوا وجوههم إلى مكة. وبعد ذلك ذهب رسول الله فلم يجد أحدا، فعسكر رسول الله قرابة الشهر هناك. يبقى معنى ذلك أنهم هم اللي فروا من المعركة ولا لا؟ يبقى أنتم الأعلون ولا مش الأعلون؟ أنتم بس لاحظوا الشرط، إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك يسلي المؤمنين فيقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أولا احنا كنا تكلمنا عن المس ده إصابة بدون حس، يعني كده إنما ما تحسش بحرارة بنعومة، إنما اللمس بقى تحس بالإيه، تبقى كأنها لصق كده، تحس بإن فيها حرارة، تحس إنها ناعمة، إنما اللمس لا تكاد تدركه لا تكاد تدركه شيء، يعني حاجة بس خفيفة. إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح، وفي لغة تانية يقول لك القرح بضم القاف، في ألفاظ كده تأتي بالفتح زي الضعف والضعف مثلا، إلا أنهم قالوا القرح ده يبقى للجرح، إنما القرح هو الألم الناشئ من الجرح، عشان يبقى كل لفظ له كل لفظ له معنى. ما هو أنت ساعات تشوف بعض الألفاظ كده تفتكر أن معناها واحد، هي معناها واحد في الجملة، إلا أن لكل واحد منهم ملحظ. يعني أنت مثلا أنت تسمع رأى ونظر ولمح ورمق ورنى، كل دي تدل على كلها على البصر، يقول له صحيح ده في الجملة، إنما كل واحد له رمق بمؤخر عينه كده، لمح من بعيد كده، رنى بإطالة، كل حاجة لها فكذلك قرح وقرح، يبقى كل واحد له له معنى دقيق. يقول لك مثلا الأسد له كذا اسم، الأسد والغضنفر والرئبال والورد والقسورة، صحيح ده أسماء الأسد، إنما كل اسم له الأسد معنى عام، غضنفر يعني نفش لبده، ورد مط صلبه، كل حاجة لها لها معنى في الجملة دي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن أصابكم حاجة آلمتكم في أحد فقد مس القوم قرح مثله، في مين؟ في بدر. لاحظ هنا إن المتكلم ربنا، يبقى ساعة ما يكون المتكلم ربنا لا يعني افتن جيدا إلى مراداته في كلامه. احنا نعرف إن الشرط والجواب، الشرط يجي الأول وبعدين يجي إن تذاكر يبقى النجاح بيجي بعدين ولا لا؟ طب نشوف كده، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مس القوم قرح مثله ده قبل ما يمسهم القرح، فكيف يكون جواب شرط ده؟ ما يبقاش جواب شرط ده أبدا. إن يمسسكم قرح كان يقول سيمس القوم قرح مثله، إنما إن يمسسكم قرح الآن يبقى جواب الشرط بتاعه فقد مس القوم قرح مثله من قبل ذلك، قال لك ده المتكلم ربنا. إن يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح مثله، يبقى دي ليس جواب الشرط، إنما هو بيدلك على جواب الشرط، بيقول يعني إن كان حصل لكم كذا ما تزعلش. ليه؟ لأن سبق إن حصل يبقى دي تعليل لجواب الشرط، تعليل لجواب احسن واحد يمسكه يقول لك القرآن بتاعك اللي بتقوله عليه، طب هذا جواب ولا شرط، والجواب ازاي ده حصلت قبلها، ويقعد يلخبط لنا المعنى، قول له ده ده دليل الايه؟ دليل جواب الشرط. مش بنسليهم لما تيجي تقول له مثلا لواحد ان كان حصل كذا فقد حصل لخصمك كذا، تبقى بتسليه ولا لا؟ يبقى اذا ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فليكن عندكم سلو لان القوم قد مسهم قرح مثله. طيب الأسوة والتسلية تأتي بما وقع بالفعل ولا بما سيقع؟ بما وقع بالفعل. تبقى إذن بتعلل تعليل صح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح إيه؟ مثله. طيب وإيه الحكاية؟ قال لك بقى القضية العامة بقى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نداولها بين الناس، ما معنى المداولة؟ داول يعني نقل الشيء من واحد لآخر، يعني كان هنا أم عمل إيه؟ نقله من هنا. طب نقل الشيء من واحد لآخر، إيه الشيء هنا والآخر والبتاع؟ إحنا عندنا موقعتين، بدر وأحد. بدر كان فيها النصر بالإجماع، وأحد حنقول إيه؟ ما كانش فيها هزيمة بالإجماع، إنما لم يكن فيها نصر يا سيدي. تبقى الايام نداولها يعني نقلنا ايه؟ هنسلم جدلا بانهم انتصروا، نبقى نقلنا النصر منكم اليهم. اوعى تفوتك الملاحظه دي بقى، النصر لم ينتقل اليهم الا بمخالفه منكم. ومعنى مخالفه منكم انكم طرحتم المنهج، ومعنى انكم طرحتوا المنهج بقيتوا زيهم في انكم ناس زيهم. طب ما انتوا ناس زيهم، ما دام ناس زيهم ومتساويين يبقى ده يوم وده يوم. خد بالك من العبارة اهي، وتلك الأيام نداولها، ما قالش بين المؤمنين والكافرين. إن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن تنتقل منكم أبدا. إنما شوف جايب كلمة إيه، وتلك الأيام. الأيام ما تفتكرش إنها اليوم ده، قال وأوقات يعني أوقات النصر أوقات الغلبة. عادة لما يجي يوم يقول لك ده يوم فلان على فلان، يوم فلان على فلان. إذن تلك الأيام نداولها بين الناس، ما قالش بين المؤمنين والكافرين ولا بينكم وبين قريش، لأنكم لو ظللتم كما إيمانا ما كانش حصل. يبقى إمتى بقى؟ قال لك إذا تخلى المؤمن عن منهج ربه. يبقى استوى مع مين؟ مدام استوى معاهم يبقى ده له مرة وده له مرة. تبقى عدالة ولا لا؟ لأن شوف إن كنتم مؤمنين ما إيه؟ لازم تلاحظها هناك. وتلك الأيام نداولها ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم ناس، يبقى يوم لهم ويوم لكم. الشطر يغلب بقى، ما يقوت بشر لبشر. ما هو الله تخلى، ما دام الله تخلى انتهت المسألة بقى، يبقى بشر لمين؟ ولذلك قلنا لما تخلى الرماة عن إنفاذ أمر القائد الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد على عبقريتكم. إذن خد بالك من كلمة إيه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إياك أن تخلط وتقول وتلك الأيام نداولها بين المؤمنين والكافرين، تقول هي الناس، لأن الناس اللي هم مجموعة الإنسان إن تجردوا عن منهج السماء فهم سواسية. صاحب الحيلة يغلب، صاحب القوة يغلب، مش كده؟ صاحب العدد يغلب، صاحب العدد إيه؟ إيه اللي يعوض المسائل دي في النقص؟ هو أن تأخذ الله في جانبك، لأن لا يجرؤ مخلوق أن يكون في مواجهة الحق في معركة. ما حدش يقدر عليها دي أبدا، مين يقدر عليها دي؟ إذن كل كلام عن الإنسان على إطلاقه يبقى من ناحية مين؟ الشرع. إيه اللي ينجيه من دي؟ المنهج. يبقى إذن هنا وتلك الأيام نداولها بين إيه؟ وبين ودي لدعة أرصى شوية كده. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. لأن لما تيجي في وقت النصر حتى اللي ما اشتركش في حاجة بده يحشر نفسه فيه. مش كده؟ إنما وقت الهزيمة يبان إيه؟ يبان الصد. اللي يظل مع الهزيمة واللي يظل مع الآثار الضارة به ويظل في موقفه يبقى ده ايه؟ وليعلم الله الذين آمنوا. الله يعلم الذين آمنوا حدثت معركة أو لم تحدث، إنما علم لا تقوم به الحجة، لكن حينما يحدث بالفعل يبقى علم قامت به الحجة عليكم. احسن تقول ده لو كان لو حصل لكنا نعمل، يقول لك لا او حصل هو لا عملت. يبقى فيه فرق بين ايه؟ ان الله يعلم الاشياء كما انما ما تقومش به الحجه. يقول لا ده لو كنت انت وديتنا معركه كنا هنصبر، مش حجه. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ساعه ما تسمع كلمه اتخذ دي اعرف انها اصطفاء. اتخذ الله ابراهيم ايه؟ خده خليل له. اتخذ فلان فلانا صديقا له، يبقى اثره ولا لا؟ يبقى الاتخاذ دائما انه ياخده في جنبه لمين؟ للمزيه له. يتخذ منكم شهداء جمع شهيد. طب وشهيد دي معناها؟ قال لك لها معاني متعدده. شهيد بالمعنى هو الذي يقتل في المعركه، وده هيبقى حي ويرزق عند ربه، مش كده؟ اوعى تقول احنا لما نفتح القبر هنلاقيه برضو شويه عظام وشويه. قال لك هو احياء عندكم انتم ولا عنده هو؟ طب ما دام فتحت عليه قبر يبقى عندك، يبقى عندك زي ما انت شايفه كده. ما هوش عندك يا اخويا، هو قال عندك انت احياء عندك؟ لا، احياء عند ربهم. يبقى ايه لله على خلقه حياه احنا ما نعرفش كنهها ايه؟ يوم ما تفتح القبر بقت امر محس عندك، بقت عندك انت، ما حدش قال لك عندك يا اخويا، انما هو قال احياء عند مين؟ عند ربه. ويتخذ منكم شهداء. ادي الشهيد بالمعنى كده. طيب ولا شهداء على حق ما قامت من اجله المعركه. كل واحد بيحب الخير لنفسه، فلو لم يعلم هؤلاء ان اقدامهم على ما يؤدي الى قتلهم خير لهم من بقائهم على حياتهم لما فعلوا. يبقوا شاهدين للدعوه ولا لا؟ يبقوا شاهدين للدعوه. أو شهداء على أنهم بلغوا حتى انتهت دماؤهم، لتكونوا شهداء على إيه؟ على الناس. والله لا يحب الظالمين. تزيين الآية بكونه لا يحب الظالمين معناها إيه؟ معناها أن المعركة يجب أن تدور في إطار الحق. فزي ما قلنا ما داموا الناس متخلفين عن المنهج أنا ما بظلمش، الشطر يغلب بشطارته. مش كره للكافرين دول وحب لكم انكم امنتم يعني يظلم، لا، الشطر يبقى بشطرته مش حظ. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. كونوا يمحص غير كونوا يمحق، لان التمحيص تطهير العين، انما المحق ازاله العين كلها. تمحيص العين تفضل بس نخلص منها العناصر الضاره، إنما المحق نذهب بها كلها. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ مسألة كده كلمة تقال؟ لا، ده لابد من تجربة تثبت أنكم فتنتم ونجحتم في الفتنة، فتنة الامتحان. يبقى اذا ما تفتكروش انك انتوا هتمروا كده المسائل كده، لانكم انتم ايه؟ حاملين دعوه الحق. وحاملين دعوه الحق لابد ان تكونوا اسوه حين يكون الحق ضعيفا، لان الحق لما يبقى قوي مش عايز اسوه، انما يعوز اسوه امتى؟ حين يكون ايه؟ ضعيفا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اكن برضه زي ما قلنا زمان، هو يعلم ويعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين، ولكنه علم لا تقوم به الحجة على الغيب. فالعلم إذا حدث له واقع يبقى علم منه حجة على مين؟ حجة على الغير. ولقد كنتم تمنون الموت. الله، القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك في بدر حبوا أنهم يروحوا لمين؟ لأحد. قال لهم أنتم كنتم تتمنوا الموت، كل واحد بقى يعني عايز الموت. أنتم كنتم فاهمين المسألة يعني لازم تكون نصر كده، ان كانت المسائل كل معركه يدخلها المؤمنين تبقى نصر نصر نصر، تبقوا انتوا داخلين للفأل ولا اليمن ولا النصر. انما احنا عايزين مين اللي هيدخل وبايع روحه. فلو ان الامر يمر رخاء لكل واحد دخل الله. ام حسبتم اي ظننتم ام تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جاهدوا دخلوا في زمرة الحرب، الصابر اللي صبر على أذى الإيه؟ على أذى الحرب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اللي كنتوا بتتمنوه زمان بقى إيه؟ بقى قدامكم. فلو أن التمني كان صحيحا لأقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم وذلك اسمه الأول له، وإحنا عرفنا في القرآن أن له اسم تاني جاء في الإيه؟ في الإنجيل اسمه إيه؟ لو نزلت إلى فلسفة التكوين الاسمي له صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. محمد وردت في القرآن 4 إيه؟ مرات. أحمد وردت مرة واحدة. هذه آية من المحمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما كان محمد دي في سورة الإيه؟ الأحزاب مش كده؟ طيب يا سيدة محمد رسول الله والذين إيه؟ يعني الآيات اللي ذكر فيها إيه محمد؟ وديك ومبشرا برسول يأتي من بعد إيه؟ اسمه أحمد. ده كلام على ما محمد. الاسمين الاثنين احنا نعرف ان الاسم هو ما وضع علما للمسمى، بحيث اذا ذكر الاسم جاء الى الذهن مين؟ المسمى. فاذا اشترك اثنان في بيئه واحده في اسم يبقى لا بد من التمييز بينهما بوصف. اذا سموا اسره واحده ولدين محمد لازم هيجي بعدين يقول لك محمد الكبير ولا محمد الصغير، ومحمد القصير ولا محمد الطويل، محمد الاسمر ولا محمد الابيض. ضروري كلمه محمد وكلمه احمد مشتركين في اصل الماده، لانها من الحاء والميم والدال، مادتها ايه؟ حمد، اللي هي الحمد. الا ان توجيه الاشتقاق في محمد غير التوجيه الاشتقاق في احمد، لان معناها قبل ان يكون علما، لان الاسم إذا خرجت به عن معناه الأصلي إلى أن يصير علما انحل عن معناه الأصلي وصار علما على مين؟ الشخص. ولذلك كنت يبقى عنده زنجية ويسمها أمر، حد يقول له لا ما تسمهاش، هيسمها أمر. وعنده عبد شقي يسميه إيه؟ سعيد، مش كده ولا لا؟ الله. يبقى إذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين؟ من معناه الأصلي وراح لمعنى مين؟ إلى معنى العالمين. لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل. طب واللي الزنجية دي اللي سماها أمر لمح تفاؤل إيه؟ أم قال لك يا أخي فقدها جمال المسمى تبقى تاخد جمال الاسم. كلمة بقى محمد لما تشوف إذا نظرت إليها في الاشتقاق تقوم تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها، أحمد وقع منها الحمد لغيرها. يبقى محمد زي ما تقول فلان المكرم وقع التكريم من الغير عليه، هنجيبها من زيها مكرم، يبقى وقع التكريم منه لغيره. عندنا اسمين الاثنين من مادة الحمد ولا لا؟ الاثنين من مادة الحمد، بس في محمد ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه من غيره، وأحمد الحمد وقع منه لغيره. بس مش وقع الحمد كده بس، حمد ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا، لأن لو عوزنا بس وقع عليه الحمد نسميه محمود وتنتهي. محمود يبقى وقع عليه الحمد إيه؟ مرة. إنما محمد أوه كتير كتير الكل عمال يحمد. طيب تعالى تاني في أحمد روخة. طب أحمد ديا زي أفعل التفضيل، فلان أكرم من فلان، يبقى فلان كريم وفلان إيه؟ يبقى أحمد وقع منه الحمد كثيرا. طيب لما يقع منه الحمد نقول حامد، يبقى إذن أحمد مبالغة في حامد ومحمد مبالغة في محمود. إذن فرسول الله جمع الأمرين، فهو محمود من الله وحامد لله. محمود مبالغة فيه محمد. طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار أحمد. يبقى محمد وأحمد الاثنين واخدين إيه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين أمرين، مقام الاصطفاء ومقام المجاهدة، فبالاصطفاء كان محمدا ومحمودا، وبالمجاهدة كان حامدا وأحمدا. يبقى إذن فيه مقامين اثنين لرسول الله، ولذلك دي حيبقى لها كلام ويانا هنا في المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القمة ينحل عن أمر الرماة وتحصل الكرة من المشركين بتوع قريش على القمة، وبعد ذلك يتجه صحابيه هنا وهنا ويفرون، وبعد ذلك هو يصعد إلى الجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميئة ما يجي بحجر كده ويروح ضارب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رباعيته، ويجي حلقات المغفر في وجنتيه كده ويدخل فيه ويسيل منه الدم، وبعد ذلك ما يقدرش يطلع الصنعة دي كلها مجاهدات بشرية. أما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش يقول له لا، وليه يحرمه من لذة المجاهدة دي؟ لازم ياخد لذة الايه؟ لذة المجاهدة. وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد أن الله لم يأتي ليدلل محمدا على خلقه، ولكن ليدل بما يأتي له على أن محمدا مصطفى عن حق. وإلا لو كان ما تيجي كده المسألة كده يعني سهلة، لا أبدا. وليدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث، شوفوا بقى الأتباع بتاعه في فرار من المعركة في هزيمة، يوم ماذا يحدث؟ سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يذهب إلى سيدنا أبو بكر فيجد حلقتي المغفر في وجنتي صلى الله عليه وسلم، يوم سيدنا أبو بكر يحاول يخلعها فيحركها حركة تؤلم الرسول، فسيدنا أبو عبيدة يقول له إليك يا رب بالله دعني، وبعد ذلك يأتي بفمه وبشفتيه اللينتين ويقعد يهدهد في الحلقة كده إلى أن يخرجها، يروح مخرج الإيه؟ الحلقتين كده. دي مسألة. وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما، وبعد ذلك تأتي ستنا فاطمة، ما الذي ألهمها هذا الإلهام؟ والدم ينزف ويسك وما ينسكش ومش عارف، وبعد ذلك تأتي بقطعة حصيرة حصير فتحرقها وتاخد التراب اللي طلع من الحريق دي وتروح مضمضة به الجرح، وحرق التراب مطهر. ليه ينحرم الوجود من أمثال زي دي، من أشياء زي دي؟ يجي مثلا أنس بن النضر يذهب فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسمع يقول إلي إلي، فيتنه رايح ما يلاقيش الرسول، وبعد ذلك يلاقي الصحابة قاعدين حاطين إيدهم كده قد أخذوا بأيديه، ما لكم؟ يقولوا قتل رسول الله، أشاع أن رسول الله قتل. يقولوا وإذا كان رسول الله قد قتل فماذا يبقيكم بعده؟ قاتلوا ألا ما قاتل عليه، وإلا فيعني المسألة إيه يعني؟ دي كلها مواقف ولا مش مواقف؟ كلها مواقف. كيف كانت تأتي هذه؟ بس اسمعوا بقى، محمد أدي منزلته، ولكن هو رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى، فكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينما مات رسلهم؟ فكيف تكونون أقل شأنا من هذه الأمم؟ هبوا أنه حدث هذا، لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة؟ والرجل الذي يصنع خيرا يموت بموته، أيكون قد صنع شيئا؟ اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه، إنما خير يفضل كده. ولذلك الزعامات الفاشلة هو الزعيم اللي يفضل زعيمه، بعدين نجي ندور على حد بعد ما نلاقيه نقول له هو خنقهم ليه؟ كان خايف منهم؟ لازم كان يربي ناس بحيث لما يروح يبقى يلاقي غيره. ما محمد إلا رسول ساعة تسمع، أسلوب يسموه أسلوب القصر، يعني بيقصر محمد على الرسالة. طب إذا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، يبقى معناها أنهم كانوا فاهمين إيه؟ يمكن كانوا فاهمين إن هو أكبر من رسول شوية ولا يموتش، فقال لهم لا هو ايه؟ هو رسول. وقد خلت من قبله ايه؟ وما دام قد خلت من قبله الرسل يبقى ما فيش حد حيو ايه؟ هيخلق. قال طب وهي دي حاجه كانت تغيب؟ ام قال لك ايوه كانت تغيب، وبدليل انها حتى بعد ان نزلت هذه الايه قرانا يتلى وعلى من له فطرة صافية يأتي وحي الله على وفق ما تريد، وهو عمر بن الخطاب برضو حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل، قال السفة هو اللي يقول محمد مادة زي موسى ده راح بس وحيجل، عمر اللي يقول كده، ده كأن هول الفاجعة خلاه ايه ينسى الآن. ما تجيش في بؤرة الشعور، تيجي في بؤرة الشعور مين؟ سيدنا أبو بكر. قال له ايه اللي جرالك؟ ألم يقل الله أفإن مات أو قتل؟ قال عمر فوالله كأني ما سمعتها قبل الآن. دي بتدينا حاجتين اتنين، حاجة عشقهم لمحمد وحاجة إيمان بقى كمان، وللعشق ما يخرجكش عن طور الإيه. سيدنا عمر يقول والله إنني ما لما سمعت إن محمد قتل خارت قواي وما قدرتش، وبعدين لما سمعت إن أبو بكر قال الكلمة دي برضو إيه وقعت على الأرض كأني لم أسمعها إلا إيه؟ إلا الآن. إذن ما محمد إلا رسول لا ترتفعوا به أنتم فوق ما رفعته أنا، فرفعتكم له دون ما تحبون أن يرفع. أنتم ليه كده؟ ده أنا رفعته وأنتم عايزين ترفعوه؟ هي دي الرفعة اللي عندكم اللي أنتم عايزينها؟ أنا رفعته. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. معنى انقلب على عقبه يعني إيه؟ رجع. الرجوع ده يعني رجوعا عن المعركة لما راحوا وخرجوا من المعركة، ولا رجوعا عن أصل التشريع وأصل الديانة وأصل الرسالة اللي جايبها محمد؟ يصح وإيه؟ ويصح. كلمة أفإن مات أو قتل، احنا كنا تعرضنا إلى الموت وإلى القتل في حلقات سابقة، وقلنا أن الاثنين الموت والقتل مؤداهم واحد، الذهاب بالحياة. قال لك آه، إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التي لا تسكن الروح إلا في البنية بمواصفاتها، فإن قط البنية ولم تجد الروح المسكن الملائم له تسير، لكن ده بنقض البنية. لكن الموت بقى على إطلاقه هو أن تذهب الحياة بدون نقض البنية، يذهب حد في أنفه كده بطبيعته كده تفت إيه مات، يبقى ده اسمه إيه؟ موت. الاثنين بيؤدوا إلى إيه؟ ذهاب الحياة. إلا أن القتل إذهاب الحياة بنقض البنية، لأن الروح لا تسكن مادة إلا بمواصفات خاصة، فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح. لما تذهب الروح يبقى هيجي موت بقى، هيجي موت حقيقي. نعم. يبقى ربنا بيقول أفإن مات أو قتل لأنهم أشاعوا أنه قتل. طب فكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قال والله يعصمك من الناس؟ إزاي؟ أم قال لك وهل أنت علمت أن الآية نزلت قبل هذه أو بعدها؟ وهل أنت حسن الظن أو بأن كل صحابي بيبقى مستحضر كل آيات القرآن في بؤرة شعوره؟ إذا كان سيدنا عمر نسي الآية بتاع أفإن مات أو إيه؟ أو قتل. لما أشاعوا إنه قتل قال حنسلم جدلا، مش هنناقش الحكاية دي، حنسلم جدلا أنه مات أو إيه؟ أو قتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعلشان تتم بقى الصورة في مسألة أن الروح لا تسكن إلا في مادة لها مواصفات خاصة، اذكروا ما ضربناه من الأمثال التقريبية. وقلنا المصباح الكهربائي فيه كهرباء وفيه إيه زجاجة، اللمبة دي إذا انكسرت اللمبة الضوء يفضل ولا يذهب؟
2: يذهب.
1: ده الضوء موجود. قال لك ما هو الضوء ما يظهرش لنا إلا في لمبة بالشكل ده مفرغة الهواء وبشكل خاص، فإذا عملت كده والهواء دخل يروح. قال لك الله، تبقى إذن الكهرباء ما تبينش لنا إلا في إيه؟ إلا في مواصفات خاصة. كذلك الروح عايزة مواصفات خاصة، قلب يبقى مش عارف إيه وكبد شكله إيه ومخ شكله إيه. سيد الحكاية دي المخ، سيد المسألة دي مين؟ ما دام المخ لسه خلايا لا يا سليمه يبقى كل شيء قد يجبر، كل شيء. ولذلك اللي يقف قلبه يعمل له ايه؟ يقول لك ابتدي بسرعه وشق صدره واعمل له تدليك، ومرار يجي التدليك وروح على طول كده. يبقى اذا الروح ما تسكن. فاذا ما نقضت البنيه بقتله، ضربت ضربه على دماغه، ضربت ضربه اصبت قلبه، يبقى ما يقالش ان الروح راحت الاول، لا، ده الروح ما حلتش في الجسم اللي مواصفاته ايه؟ اللي مواصفاته اختل. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. The people of Tubba. It is the story of a rich and powerful nation that was intoxicated with power and therefore fell into the sin of arrogance and tyranny. The name of their king was Tubba, and he was a righteous believer who bade his people to works of righteousness, but they rejected his call and hence were destroyed by Allah Almighty, who made them a lesson for other nations. To this effect, the Holy Quran says, "The companions of the wood and the people of Tubba, each one of them rejected the messengers, and hence my warning was duly fulfilled in them."

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي

بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. مر أعرابي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو نائم أو مسجى ببردته بلا حراسة ولا صولجان ولا أبة، يفترش أديم الأرض ويلتحف السماء ويتوسد يده. فتعجب الرجل ثم قال: عدلت فأمنت فنمت. هذا هو المفهوم الإسلامي في كل شيء، لا غش ولا تدليس ولا غرر ولا كرد غوار. فالحق الأبلج هو الذي يتصدر الأمور في الإسلام، وليس القهر ولا الطغيان ولا المقياس الفرعوني.

0: إنه الإسلام ونظافة الإسلام وحساسية الإسلام وشفافيته. فكما نام عمر رضي الله عنه يهدأ طالب الوظيفة ثم يأتيه دوره دون وساطة ولا غلبة، ولكنه المنهج الإسلامي على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. موضوع ندوتنا لهذا اليوم عن الوظيفة والموظف في الإسلام. للحديث عن هذا الموضوع استضفنا باسمكم فضيلة الدكتور راجح عبد الحميد الكردي، فأهلا وسهلا بالأخ الكريم.
1: أهلا وسهلا بك.
0: وفضيلة الدكتور كمال توفيق حطاب، فأهلا وسهلا بالدكتور كمال. يا سيدي أهلا وسهلا بكما.
1: أهلا وسهلا.
0: يا دكتور راجح أو الدكتور كمال، سمعتما عن قضية موضوع الندوة اللي هو الوظيفة في الإسلام وكيف يتم يعني اختيار الموظف وما هي الأسس وهذه الأمور، لكن يا دكتور كمال نريد أولا بداية قبل أن نبدأ بالأسس بالمعايير نريد أن نعرف ما هي الوظيفة، ثم ما حكم العمل في الإسلام، من هو الموظف، ما هي الوظيفة، ثم ما حكم العمل، حتى يبقى الأخ المشاهد على صلة. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية يعني أريد التعليق على كلمة الوظيفة، خاصة وأنها في التراث الاقتصادي الإسلامي ربما تطلق على معان غير المعاني التي نتحدث عنها اليوم. فالوظيفة في كتابات الاقتصاديين المسلمين كانت تطلق على ما يقصد به اليوم الضريبة، عندما تفرض الدولة وظيفة أو تفرض وظائف، بمعنى تفرض ضرائب في أموال الأغنياء.
0: معنى الوظيفة
2: هذا الأصل
0: قضية ضريبة، يعني
2: هذا الأصل في الاقتصاد الإسلامي. أما المعنى الدارج والمعنى المتعارف عليه اليوم، طبعا الوظيفة بمعنى العمل، العمل اللي الذي يتناسب مع قدرات الفرد ومؤهلاته وإمكاناته وطموحه. من حيث الحكم الشرعي طبعا العمل واجب على كل مسلم قادر عليه، ممكن نقول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن المسلم مكلف بالإنفاق على نفسه ومكلف بالإنفاق على عياله، على زوجته، على أولاده، وهذه واجبات شرعية لا بد أن يقوم بها، وبالتالي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، يعني ممكن نترك المجال للدكتور راجح لي يعني أن يكمل في هذا الموضوع إذا
3: هو الحقيقة بقى. يعني كما تفضل أخي الكريم، هو تعبير كلمة الوظيفة مقصود بها ذات العمل.
0: نعم.
3: ونحن نعرف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك في بداية الأمور ذلك التعقيد الإداري، فالناس في الأصل يعملون في أعمالهم الخاصة، ولم يكن حتى في ذلك الوقت النمط الوظيفي القائم، وإنما لكل تجارته وزراعته وعمله، وكل هذه وظائف وإن لم تكن وظائف مرتبة. الحقيقة تعبير كلمة الوظيفة هو ترتيب إداري، هذا الترتيب الإداري في أخذ مجموعة من الناس الدولة تستعملهم. ولذلك لما تفضل أخي على موضوع الضرائب والجباية وغيرها، لأنه ظهر في الحياة الإسلامية الأولى من يسمى بعامل عامل الضرائب أو عامل الصدقات، ثم الصدقات تنوعت، الخراج له عامل الخراج، فصاحب الوظيفة هو الموظف. ولكن هنالك بالتعبير أو بالترتيب الإداري العام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن موظفا، هو الرسول وهو القائد وهو قائد الجيش وهو رئيس مجلس الشورى وهو كل شيء في الترتيب الإداري. لكن لما اختير الخليفة الأول رضي الله عنه أبو بكر لخلافة المسلمين وفي الصباح ذهب ليمارس تجارته كان تاجرا وقف له بعض الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى العمل. فقال الأمة تغنيك أنت اليوم خليفة المسلمين ولذلك اجلس في بيتك وجعل له راتب يكفيه من أجل أن يتفرغ للمسلمين
0: لأنه هذا عمل يعني
3: هذا عمل. ثم مثلا الجيوش لم يكن هنالك قائد للجيش موظف لم يكن هنالك جند موظف لأنه في الأصل المؤمن
0: الديوان لم يبدأ
3: ما بدأ الديوان المسلم أصلا حينما بدأ يمارس هذه الوظائف بدأ يمارسها دينا فالجندي مجاهد في سبيل الله وكل يقوم بالعمل في داخل المجتمع على أنه هذا جزء من حياته وجزء من عمله أما أن تكون الوظيفة أو العمل هذا طريقا للكسب في الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى لم يكن هذا لما كبرت الدولة الإسلامية وأصبح هنالك لابد من التفرغ الجندي المتفرغ عامل الخراج المتفرغ عامل الصدقات المتفرغ
0: من هذا بدأ ثم الراجح في زمن سيدنا عمر
3: يعني هو الحقيقة نستطيع أن نقول إنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما اكتملت الدولة وتوسعت رقعتها بدأ اتخاذ الأمراء والإمارة والإمارة وظيفة
0: أما عملية الديوان وكذا
3: لا الديوان الحقيقة الديوان ليس الوظيفة الديوان
0: لا يعني قضية التسجيل الأسماء
3: أيوة الديوان هو كما نسميه اليوم ما زلنا نسميه الديوان اللي هو التسجيل والملفات هذا لم يبدأ
0: هذا بدأ في
3: إنما العمل موظفا عند الدولة تدفعه له راتبا في مقابل أن يفعل كذا هذا الحقيقة كان لما استقر في آخر الدولة في السنة التاسعة للهجرة تقريبا استقر الأمر فعين النبي صلى الله عليه وسلم على الولايات الإسلامية أو على الأقطار أو لا أقول أقطار بهذا التعبير على المناطق التي دخلت الإسلام عين الأمراء والرسول صلى الله عليه وسلم
0: أبو سفيان كان في نجران
3: نعم تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى عين أولئك الذين كانوا أمراء أو أهلهم أمراء حينما دخلوا الإسلام مثلا باذان بن ساسان هو أعجمي عينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول الإسلام على اليمن ابنه شهر بن باذان لما توفي والده عينه النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن العاص أيضا عينه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد موت شهر بن باذان نعم بن باذان المهاجر ابن أمية المخزومي عينه على كندة زياد بن أمية الأنصاري مثلا على حضرموت أبو سفيان زي ما تفضلت على نجران معاذ بن جبل على كان أمير الجند. وهكذا ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر بدأ هنالك مهمات محدودة لا ينهض إليها الإنسان وحتى لو نهض لهذه الوظيفة في ظل دولة إسلامية من الذي يعامله من الذي يحاسبه ومن هنا كان الولاة ومحاسبة الولاة ومتابعة الولاة ودخلت الوظيفة حينئذ بأركانها من حيث التخطيط والتعيين والمتابعة والتفتيش والمحاسبة فدخلت الوظيفة جزءا من الحياة الإسلامية هنا أصبحنا نتحدث عن الوظيفة الوظيفة المأجورة المسندة من قبل ولي الأمر لشخص بعينه وهي أصبحت أشبه عقدا يقوم بين طرفين الموظف والموظف حسب الشروط والمواصفات
0: يعني هذا الأمر يرتبط بالعمل يرتبط بالعمل يعني هل يجوز لإنسان شاب يسر له عمل يسر له وظيفة أن يمتنع عن ذلك
3: هو هنا الحقيقة يعني النظرة الإسلامية في إنشاء النشاط لدى الإنسان وأن يكون هذا الإنسان عاملا فعالا كاسبا لرزقه يخدم مجتمعه في الروح الإسلامية الحقيقية والتربية الإسلامية الحقيقية حينما كان يحتاجون لشخص يعمل موظفا كان يتحرز ويتحرج ونعرف تعيين الولاة والقضاء لكن لما تنقلب مفاهيم التربية وتضيق الأمور تصبح الوظيفة هدفا. الآن أنت في ظل العالم المعاصر كأن الإنسان لما يخلق ويبدأ يعي ويتعلم، حتى حينما يتعلم حتى لو يتعلم الشريعة الإسلامية يضع الوظيفة على رأس جدول أولوياته، ماذا سيتوظف ويحدد حتى مساره التعليمي وفق الوظيفة، وهل هي كافية وهل هي كثيرة وهل هي قليلة. الحقيقة التربية المعاصرة في في في في الحالية وكأن الإنسان يخلق لابد أن يكون موظفا، وحتى إذا لم يتوظف هذه مشكلة، لا يعد نفسه للعمل إنما يعد نفسه للوظيفة، ومن هنا تزدحم على أبواب الوزارات وعلى أبواب جهات التوظيف طلبات وأعداد من الناس، وندخل في متاهة أن الدولة لابد أن تحقق وظيفة لكل فرد. العمل أوسع من الوظيفة الحكومية أو الوظيفة في الشركة، الوظيفة نوع من أنواع العمل.
0: يعني الوظيفة قضية مرتبطة
3: نوع من أنواع العمل
0: بالدولة أو الشركة
3: أو الجهة المعينة.
0: أما عملية العمل
3: العمل أوسع من ذلك،
0: أوسع من ذلك.
3: وأقول سياسات التخطيط العالمية، كل الدولة الفاشلة بل ذات الهدف الذي لا مجتمعها لا ينمو، تلك الدولة أو الجهة التي تحرص على تعلق مواطنيها بالوظيفة. وربما هنالك فوائد أخرى غير منظورة، لا أقول فوائد ولكنها مضار، حينما تعلق الجهة الناس بالوظيفة وبالجهة الموظفة، وحينئذ يعني ندخل في مخاطر أخرى. إذن
0: يعني نحن نريد أن يفهم الأخ المشاهد أن الدولة الإسلامية منذ بدايتها اعتنت بهذه القضية،
3: أمر
0: وضعت لها أسس، وضعت لها معايير. فالدولة الإسلامية، يعني الآن سمعنا منك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وظف أناسا على اليمن
3: ودفع لهم رواتب
0: ودفع لهم،
3: يعني عتاب بن أسيد لما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم درهمين في اليوم، جمع أهل مكة وقال لهم هذا الثوب الذي ألبسه من فلان حتى لا يقولوا أخذه من العمل أو من جعل النبي صلى الله عليه وسلم لي درهمين في كل يوم. ها ويعني وقال من هذا الذي، أو لا شبع من لا يشبعه درهمان في اليوم. وبعبارة أخرى
0: درهمان
3: وبعبارة أخرى
0: طيب
3: أن الموظف كان يأخذ ما يكفيه وأهله، ما يكفيه وأهله حتى ولو كان غني.
0: سيدي من هو صاحب الدرهمين؟ استفهم
3: العتاب بن أسيد اللي هو أمير مكة.
0: أمير مكة
3: في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم أمير مكة. طيب نعم تفضل يا دكتور.
2: يعني حول أيضا التعريف، أنه يعني بعض الفقهاء قديما كانوا يتكلموا عن العمل بمعنى الكسب. الإمام الشيباني في كتابه الكسب تحدث عن الكسب وقال هو تحصيل المال بما يحل من الأسباب، ويعني كان التركيز على ما يحل من الأسباب. وبعض أيضا العلماء ألفوا في الاكتساب في الرزق المستطاب أو الاكتساب من الرزق المستطاب، فكان التركيز على مشروعية العمل أكثر من التركيز على نوعية العمل وفي أي مجال من المجالات. أما يعني موضوع أنه الذي يعني يستطيع العمل ولا يريد أن يعمل، فإذا كان في غنى، إذا كان مكتفي، ربما يكون الوضع مختلف في هذه الحالة. لكن بنفس الوقت أيضا نقول أنه لابد أن يمارس الدور المنوط به في حياته، لابد أن يتحرك، لابد أن يشغل المال إذا كان لديه مال. إذا كان لا يجد المال ويزهد في الحياة ويزهد في العمل، طبعا هذا منهج خاطئ ومنهج مذموم. نعم. لأن يعني العجز
0: أهل الصفة في زمن سيدنا عمر.
2: أي نعم. الجلوس بانتظار العمل والقعود عنه وبحجة أيضا التوكل على الله، هذا
3: والله الحقيقة يعني إذا سمح لي أخي الدكتور كمال، هي في قضية التواكل هذه قضية، لكن أعتقد هنالك قضية أخطر من التواكل. أيوة. في ترك العمل.
0: نعم.
3: أن بعض الناس ينظر إلى العمل وإلى الوظيفة نظرة مهينة أيضا، لربما عنده مصادر للرزق أخرى، هو حر فيما يختار، لكن بعض الناس وبعض الجهات في الدنيا وحتى في العالم العربي والإسلامي ينظرون إلى الوظيفة نظرة محتقرة. نعم هي تقيد، لا شك أن الوظيفة ربما تكون أضيق أبواب الرزق، بس أرجو أن لا تكون أضيق أبواب التقوى والدين.
0: نعم نعم.
3: لكن أن ينظر إلى أحيانا بعض الأعمال على أنها محتقرة وأنه لا يعمل فيها، لا يعمل فيها قضية، لكن تجد أن هنالك فئات من الناس أو بعض البلدان تحتقر بعض المهن، فلا تجد في ولدهم نجارا ولا صانعا
0: ولا لحام
3: ولا جزارا ولا ولا. هذا الاحتقار غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه من يريد أن يشحد ويمد يده، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه فأسا وذهب فاحتطب، ولم يقل له أنت ابن فلان لا تنفع أن تكون حطابا. ولما جاء واحتطب وتورمت يده من العمل، قبل النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. يجب ألا ننظر. نعم الأعمال والوظائف فئات، بعضها عال وبعضها أقل، ولكن احتقار المهنة هذه قضية يجب أن تنتهي في تفكيرنا.
0: كل الأنبياء عملوا في مهن وعملوا
3: رعوا الغنم، ما من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورعى الغنم.
0: إدريس كان نجارا ويونس كان خياطا وآدم كان
3: وعلماؤنا
0: فلاحا
3: أبو حنيفة كان بزازا كان تاجر حرير.
0: نعم.
3: وبعض علمائنا لقبوا الشهرة بمهنته، الجصاص
0: والجزار
3: نعم والقفال. نعم. الشاشي
0: هو أخ راجح، لعله هذا الأمر جاء عملية الاحتقار لأنه اسمها في اللغة مهنة، والمهنة من هانة ومهين، كأنه توارد العرب من هالدلالة هاي إنه هذه يعني أمر حقير أمر مهين أمر كذا.
3: لا بد الحقيقة هذا المفهوم،
0: فجاء الإسلام يعني يغير هذا المفهوم حقيقة. طيب يا دكتور كمال، ما دام هذا الأمر يعني كما تفضل الدكتور راجح قضية الوظيفة في الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ولا واتخذ موظفين وكذا وكذا، ما هي الأسس، ما هي المعايير التي ينبغي أن تراعى عند اختيار الموظف في الإسلام حتى نقارنها في وضع غير إسلامي؟ نعم.
2: يعني في البداية وفي ظل قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني يتضح من هذه الآية أهم معيارين للتوظيف: القوة والأمانة. وقد يندرج تحت القوة الخبرة والكفاءة، وقد يتعلق بالأمانة أيضا الإخلاص والإتقان. هذا يعني بشكل عام، إلا أنه يعني في كل وظيفة وفي كل مهنة يختار فيها الأنسب والأصلح بحسبها، الأكفأ بالنسبة لهذه الوظيفة. وقد كان هذا يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره من أصحابه وفي تكليفه لأصحابه بالمهام المختلفة، فاختار مثلا بلالا لأمانته لبيت المال، لأمانته ولتدبيره، واختار خالدا لقيادة الجيوش لحنكته العسكرية، واعتذر لأبي ذر وقال إنك ضعيف وإنها أمانة. فإذا ركز على الصفة، مع أن أبا ذر في أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق ذي لهجة من أبي ذر، مع فضل أبي ذر ومع مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم العالية والقريبة جدا، إلا أنه اعتذر له وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندام.
0: وندامة.
2: فكان يعني معيار الاختيار الأصلح. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ولي شيئا من أمر المسلمين فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله. وفي حديث آخر أيضا يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
0: فهذا ينطبق على الوظيفة،
2: ينطبق
0: وسد أيضا الأمر أو وسد الأمر إلى غير أهله
2: بالضبط.
0: تنتظر قيام الساعة؟
2: عندما يكون يعني الشخص غير المناسب في المكان أيضا غير المناسب، تصبح الأمور فوضى وتتأخر الأمة، ويعني تتعطل المعاملات والأنشطة بالكامل. فإذا هذا هو المعيار، إنه الأصلح في كل مجال، حتى
0: أمانة،
2: نعم،
0: إخلاص في العمل، يعني أن يكون
2: الإتقان، الكفاءة. وفي عصرنا الحاضر يعني طبعا تقاس الأمور ب يعني الشهادات وب يعني التخصصات المختلفة
0: أو الوساطات.
2: لا، موضوع الواسطة والوساطات هذه يعني مسألة أخرى، وإذا أردت نتحدث فيها
0: إن شاء الله نأتي إليها.
2: لكن الفقهاء نصوا يعني منذ القدم على أنه لا بد أيضا أن يكون في كل مجال الأصلح بحسبه، حتى يعني تدرجوا من الولاية العامة إلى يعني دوائر الدولة المختلفة، حتى المؤذنين، حتى البرد أو ساعات البريد يعني أيضا وضعوا لهم خصائص ومواصفات لإنجاز الأعمال، وبالتالي لابد من الوقوف عند الكفاءة وعند هذه المعايير التي وضعها الإسلام. نعم.
3: يعني جزاء الله خير أخي الدكتور كمال، وهذا الموضوع أسس اختيار الوظيفة أو الموظف موضوع شاسع وكبير، ويمكن تقسيمه إلى مجموعة حتى يعني نستوعبه جيدا، لأن الوظيفة لها أركان: موظف، عامل بالوظيفة، ماهية الوظيفة، نوعها وعلاقتها بالموظف، من حيث تناسبه أو لا تناسبه، ما هي المؤهلات التي يجب أن تكون للموظف الذي يقوم
0: يعني
3: بالوظيفة.
0: يعني لا نريد نحن في الوظيفة،
3: نحن لا نريد
0: في الموظف،
3: نحن لا نريد الموظف ثم نبحث له عن العمل الذي يقوم به. الوظيفة هي التي تفرض علينا أن نختار لها من يتقنها ومن يحققها، ومن هنا لابد أن تكون لك الوظيفة نفسها ما هي. اثنين، الموظف الذي يقوم بهذه الوظيفة ما الأسس أو ما المؤهلات التي تعطيه أحقية أن يكون في هذه الوظيفة. ثالثا، الجهة التي توظف، الذين يختارون الموظفين، من هم، ما أخلاقهم، ما الأسس التي يضعونها من أجل أن يخدموا الوظيفة بالموظف لا أن يخدموا الموظف بالوظيفة. ومن هنا الحقيقة هذا الموضوع شاسع، يمكن أن نتحدث في بعضه. مثلا هنالك أخلاقيات اسمها أخلاقيات الوظيفة، أخلاقيات الموظف، أخلاقيات الجهة التي تختار. هنالك أسس لا بد منها، لا قد يعني لا يصح التفاوت فيها أو لا يصح أن يتنازل عنها. ممكن أن تقول إنسان زاهد يتباين الزهد من شخص إلى آخر. رجل مثلا قوي تتباين قوته من شخص، لكن لا أستطيع أن أقول إنه العدالة فيها تباين، العدل لا بد منه. ولذلك الحقيقة فقط أريد أن أن أن أن أطرح ثلاث نقاط صغيرة أو عبارات صغيرة من عبارات التزكية في موضوع الوظيفة والموظف، من أدبيات حياتنا الإسلامية. الأدبية الأولى في الرجل الذي ذكرته، أمير مكة، حينما قال
0: عتاب بن أسيد،
3: لما قال رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصود رزقني الرزق من الله، يعني فرض لي النبي صلى الله عليه وسلم راتبا كل يوم درهمين، فلا أشبع الله بطنا لا يشبعه كل يوم درهمان،
0: رضي الله تعالى.
3: إذا قناعة
0: سيدنا عتاب الآن، يشوف اللي مش شبعانين من مليارات،
3: قناعة، شوف القناعة، القناعة وعدم الجشع، القناعة وعدم الجشع، هذه واحدة. لما نأتي لأدبيات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، حينما بعث إلى معاذ بن جبل، بعث معاذ إلى أبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام،
0: نعم،
3: بعثهما الشام، تخيل، قال في تعيين الموظفي: انظرا رجالا من صالح من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى. إذن ابحثوا عن الكفؤ والصالح،
0: والصالح.
3: وتعبير أوسعوا عليهم في موضوع القضاء حتى
0: اكرموهم،
3: حتى يكرم القاضي الذي بيده العدالة، لأن هذا إذا احتاج قد يتعرض للرشوة، قد
0: وقد ينحرف.
3: القضية الأخرى الأمانة، والأمانة قامت عليها السماوات والأرض.
0: قول سيدنا عمر إلى قول الله،
3: نعم، يعني لأبي عبيدة
0: ولأبي عبيدة ولمعاذ، يعني حبذ لو أنه مرة أخرى
3: هذا الكتاب قال لهما نعم. انظرا رجالا من صالح من قبلكم، يعني ناس صالحين، فاستعملوهم على القضاء، يعني وظفوهم قضاة، وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى. الأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم يرسي لنا فيها قاعدة واضحة، لما استعمل ابن اللتبية على الصدقات وبعثه، رجع هذا الموظف جاب الزكاة والصدقة، قال هذا مال لكم وهذا أهدي إلي. تعرف هذا الرجل،
0: هذا ابن اللتبية،
3: ابن اللتبية. هذا الرجل في هناك أحبه الناس، فبعضهم قدم له هدايا، فلما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصل هداياه عن مستحقات الدولة، مستحقات الصدقة.
0: والله بعد يعني إنسان طيب برضه، ما خبهنش،
3: هو لأنه أمين. ولو لم يكن أمينا لما فعل هذا، من الذي يعرف عنه؟
0: أمين.
3: فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب في الناس وقال إني لأستعمل الرجل على الصدقات، فيأتي ويقول لي هذا لكم وهذا لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينتظر أتأتيه هذه الهدية أم لا تأتيه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم يومها وقال ما من رجل يعني أستعمله ويأتي ويقول هذا لكم أو يغل إلا جاء يوم القيامة، يغل يعني يخفي، إلا جاء يوم القيامة يحمل على رقبته، إن كان بعيرا، أي إن أخذ بعيرا هدية، يحمل على رقبته كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت.
0: في نهاية هذه الندوة أقدم الشكر إلى الدكتور راجح عبد الحميد الكردي، أستاذ العقيدة في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، والدكتور كمال توفيق حطاب، أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة في الجامعة اليرموك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.

روحها فأرى بها السبع الشداد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: ترامب يعرب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، ويؤكد توافر كميات هائلة من الذخائر لدى الجيش الأمريكي. الحوثيون يقصفون نجران في السعودية ويقتلون العشرات من أفراد القوات الحكومية اليمنية في هجوم بالصواريخ والمسيرات على مأرب وحضرموت. أستراليا تعتزم شراء صواريخ من الولايات المتحدة لسلاحها الجوي بقيمة 520 مليون دولار. الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى تجنب استهداف المدنيين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس للصحفيين أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، لأنه ليس بإمكان الإيرانيين الصمود طويلا، وأكد أن المفاوضات حول إعادة فتح مضيق هرمز تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن ذلك قد يحدث قريبا. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال ترامب أن الجيش الأمريكي يمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، ولكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. وأضاف ترامب أن شركات الدفاع الأمريكية تعمل على إنشاء المزيد من مصانع الإنتاج، ومنها منشآت مخصصة لصواريخ باتريوت وتوماهوك. على صعيد آخر، أعلنت السلطات السعودية أن 11 شخصا أصيبوا بجروح أمس في منطقة نجران الحدودية في جنوب المملكة جراء هجوم للحوثيين في اليمن. وجاء الإعلان عن هذا الهجوم بعد ساعات من هجوم حوثي آخر بصواريخ ومسيرات على معسكرات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت، أدى إلى مقتل 58 عنصرا من هذه القوات وسقوط عشرات الجرحى. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن قواته استهدفت تحشيدات مدعومة من السعودية، وقال أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تصعيد. من جهتها، توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين على هجوم الحوثيين الغادر، بحسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية. أعلن وزير الدفاع ريتشارد مالز أن أستراليا تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى لطائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 520 مليون دولار أمريكي. وأوضح مالز أن أستراليا ستشتري ما يصل إلى 450 صاروخ جو من طراز أيم 260 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصالح سلاح الجو الأسترالي، ما يجعل أستراليا أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الصاروخ الجديد. ولم يحدد مالز موعدا لتسليم الصواريخ. وكانت تقارير عالمية نشرت خلال الأيام الماضية قدرت أن الحرب ضد إيران قد استنزفت بشدة المخزونات الأمريكية من صواريخ الدفاع الجوي من طرازي باتريوت وثاد، ما أوجد خطرا على قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب ضد الصين في غرب المحيط الهادئ. وكانت أستراليا أعلنت عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار أسترالي على مدى 10 سنوات لتطوير صناعة محلية للصواريخ الموجهة، وذلك بالشراكة مع شركات دولية تشمل لوكهيد مارتن الأمريكية. توجهت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى فيجي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منتدى جزر الباسيفيك. وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي بين أستراليا وفيجي، كما أنها تأتي قبل الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لزعماء منتدى دول الباسيفيك في بالاو. وفي تصريحات للصحفيين، أشارت وونغ إلى أن منطقة الباسيفيك تمر بمرحلة مصيرية تستدعي تضافر جهود دولها للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام والنمو الاقتصادي.
2: We want a stronger region. We want a region which is able to deal with the very large challenges which we know we are experiencing, whether they are the health challenges that we're discussing today, the economic challenges which we know about, or the geopolitical reality, which is we live in a much more uncertain world. You see, regionalism is one of the ways we can assure peace and security and stability in our region, which is, of course, the platform for stronger economies and healthier communities.
1: تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية بشأن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة إعلانات المقامرة في ظل عجزها عن تمريره في مجلس الشيوخ بسبب معارضة حزب الخضر والائتلاف له، وقللت الحكومة من أهمية تقارير إعلامية ألمحت إلى استعدادها للتخلي الكامل عن التشريع بدلا من إخضاعه لتعديلات. واليوم دافع نائب رئيس الحكومة ريتشارد مالز عن مشروع القانون بصيغته الحالية التي تفرض قيودا على إعلانات المقامرة عبر الإنترنت، قائلا أنه يفي بالغرض الذي وضع من أجله. وأشار مالز إلى أن المحادثات مستمرة للتوصل إلى صيغة مرضية تتيح أقرار التشريع.
3: We have a proposition that we think strikes the right balance. Now, you know, we always speak to parties across the parliament in order to have legislation passed.
1: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى وضع حد للهجمات على المناطق المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا على وقع تكثيف الطرفان تبادلهما للضربات البعيدة المدى والتي أسفرت عن مقتل العشرات في الأيام الأخيرة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين أن الأمم المتحدة تدين بشدة أحدث الهجمات الواسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، مؤكدا أيضا إدانة الأمم المتحدة للهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي شنتها أوكرانيا على عدد من المناطق في روسيا الاتحادية. وقال أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا.
4: These latest series of attacks follow an alarming pattern of escalating strikes against populated areas, reportedly resulting in a record level increase in numbers of civilian casualties and widespread destruction of residential and civilian infrastructure in Ukraine, as well as increasingly in the Russian Federation. Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately.
1: وكان قصف روسي أسفر هذا الأسبوع عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في كييف والمنطقة المحيطة بها. وعلى الجانب المقابل قضى عدد من الأشخاص في ضربات أوكرانية على الأراضي الروسية. في أخبار الرياضة، ألغى نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مباراته الودية مع نادي اتحاد طنجة المقررة في 15 من الشهر الجاري في طنجة شمال المغرب، نظرا لما وصفه بالظروف الراهنة غير المستقرة. وتقع طنجة على بعد حوالي 50 كيلومترا من سبتة الجيب الإسباني الذي دخله أكثر من 70,000 مهاجر بطريقة غير شرعية في غضون أيام قليلة في نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى أزمة اجتماعية ودبلوماسية حادة بين المغرب وإسبانيا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث ممطر 16 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نزهات في رياض الصالحين،
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرايا يونس في إشراقة الصباح. أسعد الله صباحكم بكل حب ونقاء وعافية وشفاء وهبة وعطاء، وأدام عليكم نعمه رب الأرض والسماء. اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج هممنا، واصرف عنا ما يقلقنا وما يعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعبرا، والبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك، وارزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. اللهم يا خالق هذا القلب، املاه إيمانا وخشية ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قارئ القرآن، ألف تحية. كلي بربك أي باب تقرعه، لو أن عيني لم تعانق مصحفي، بالله يقولوا كيف قلبي يبصره. من يقرأ القرآن يعطيه الله قوة ليتحمل قلبه سدود البشر. ستذوب الوجوه الجميلة في تراب الدنيا، ولكن ستبقى الأفعال الجميلة ترسم وجها أجمل في الجنة. في قراءة القرآن أحيانا نتأمل ونحاول أن نفهم، وفي سورة من السور فيها قصة جميلة، وهي سورة الممتحنة. والممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط هو الذي يلقب بأشقى القوم، وهو الذي أتى بأمعاء الشاه والقاذورات وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو نفس الشخص الذي لف رداءه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو نفس الشخص الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ضلال عقبة بن أبي معيط، ربنا أخرج من صلبه من يوحد الله، وهي ابنته أم كلثوم. أم كلثوم كانت ذكية جدا، وكانت تحب العلم، وكانت من قلائل النساء الذين يهتمون في العلم بمكة، ويدخل الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكن تكتم إيمانها عن أبوها عقبة بن أبي معيط وعن إخوتها عمارة والوليد. ويأتي موعد الهجرة ويهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأم كلثوم تريد أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تخاف من بطش أبوها وإخوتها، فتصبر أم كلثوم. وتأتي غزوة بدر ويقتل أبوها عقبة بن أبي معيط ويموت على الكفر. وتكبر أم كلثوم وتبلغ 17 من عمرها وهي في سن الزواج، ويتقدم لخطبتها أشرف شبان مكة. وترفض أم كلثوم وتصبر، وحلمها دين محمد وأن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويحصل صلح الحديبية. ويكون من شروط صلح الحديبية أن لو أحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد الشخص ويرجعه إلى مكة. وتسمع أم كلثوم بشروط صلح الحديبية، فتعلم أنها من المستحيل أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولو هاجرت النبي سيرجعها إلى مكة من أجل شروط الصلح، ويشتد الخناق عليها، وتقرر أن تهاجر حتى لو أرجعها النبي إلى مكة. وتهاجر لوحدها إلى المدينة المنورة في الليل، والطرقات بين مكة والمدينة وعرة والمسافة طويلة، ولكن إنه ثبات كالجبال الرصية. ويشاء الله أن تهاجر أم كلثوم وتصل المدينة المنورة وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في حيرة من أمره، والصحابة يقول كيف نرجعها إلى مكة يا رسول الله، والنبي صامت ينتظر أمرا من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينزل الفرج من السماء جبريل من فوق 7 سماوات في أمر أم كلثوم، وتنزل آيات سورة
الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وينزل أمر الله من فوق 7 سماوات بأن أم كلثوم لا ترجع إلى مكة ويقبلها الله سبحانه وتعالى، والله يجزيها على صبرها، فتتزوج ليس من أشراف مكة فقط بل من عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المدينة المنورة وأشرفهم. تلك هي قصة اسم سورة الممتحنة، قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الصابرة المحتسبة. وهناك أمور لا بد من ذكرها، أنه كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة. حافظوا على الصلاة وحسنوا أنفسكم وابتسموا للناس واحفظوا شيئا من الصور وتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا. البنك الوحيد الذي لديه فروع هو بنك الصدقة، تودع فيه بدنياك وتسحب منه في آخرتك ودنياك، ونشط حسابك مع الله. حصنوا أنفسكم، سبحوا واستغفروا، وصوموا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علقوا قلوبكم بالآخرة فالدنيا لا تدوم، وذكروا من حولكم فليست القربات مجموعة أسماء فقط، وإنما هي كتلة قلوب تقودها قيم. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا واهدينا إلى ما تحب وترضى. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: دِينِي.
1: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة، من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام، فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية، ولن تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن ترمت الله تعالى بك

0: أردته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات: عبدي اقرأ كتابك؟ أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا جديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ادن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك.

سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم convey the message, fulfill the trust, advise the ummah, foot and stride in the path of Allah, and lift us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نواصل إن شاء الله حديثنا عن المحكمات والمتشابهات و مناقشة بعض العلماء بتأييد آرائهم الغير حكيمة أو الغير صالحة بالاستدلال بآية من الآيات. نذكر هنا مثالا بارزا للاعتماد على المتشابه في تأييد الرأي الفاسد والمعتقد الباطل، وهو ما استدل به محي الدين ابن عربي على مذهبه في تصحيح كل المعتقدات كتابية أو وثنية، ومحو الفارق بين الديانات والملل كلها، على ما عبر عنه في شعره المشهور الذي سوى فيه بين التوحيد والشرك وبين الكعبة وبيت الأوثان. استدل ابن عربي على مذهبي بقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليهم، سورة البقرة. ويقول: فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص أي بعقيدة خاصة وتكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير. فكن في نفسك قابلا لصور المعتقدات كلها، فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد، فإنه يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. وما ذكر أينما من أين، وذكر أن ثم وجه الله ووجه الشيء حقيقته. ثم يقول: فقد بان لك عن الله تعالى أنه في أينية، يعني كل وجهة، وما ثم إلا الاعتقادات، فالكل مصيب وكل مصيب مأجور وكل مأجور سعيد وكل سعيد مرضي عنه. هذا في فصوص الحكم لمحي الدين ابن عربي، وهو يعبر عن ذلك شعرا فيقول: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. We're talking about here again about the concise and the not concise محكما متشابه. And we cite here a very good example who for people who depend on the not concise to support a wrong opinion or point of view or bad wrong belief even. And that's for example, the example is what Muhyiddin ibn Arabi has quoted to support his school of thought in accepting and confirming all beliefs, whether it is by divine books or idols, stone or otherwise, and wiping out all the differences between religions and beliefs, all of them, as he has expressed in his very well-known poetry, where he made equal to between Tawheed, worshipping Allah alone, and shirk with his associating partners with Allah. And he made equal between the Kaaba and the house where idols are stored. And Ibn Arabi, just to confirm or to submit an evidence for that opinion, he said, Allah subhanahu wa ta'ala says, to Allah belong the east and the west. So whenever you turn, there is the face of Allah. Allah is all glorious, all-knowing, in Surah Al-Baqarah. And he goes on saying, so don't ever restrict yourself to a specific faith and rejecting everything else, because you will be missing a lot of good. So make yourself be accepting all beliefs, because Allah subhanahu wa ta'ala is too wide and too great to be restricted in one belief other than other beliefs. Because he says, whenever you turn, there is the face of Allah.